0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجماعة أهلا بكم. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد يوم الخميس بنيويورك أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم، وذلك عقب مباحثته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس. وأعرب السيد بوريطة في تصريح عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون المغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. وشدد في هذا الصدد على أن قضايا الهجرة والشراكة وحسن الجوار لا تدبر بالمزايدات والمرافعات والاتهامات التي لا أساس لها. وأعرب الوزير بذلك عن أسفه لاستمرار هذا النقاش العقيم إلى اليوم والذي يغذيه فاعلون سياسيون من مستوى رفيع يواصلون الانخراط في الجدالات والمرافعات والاتهامات المجانية والإساءة إلى قيمة هذه الشراكة. وأكد السيد بوريطة أيضا أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا، موضحا أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقعه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. وقال إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين فلا ينبغي توجيه السؤال للمغرب بل إلى إسبانيا. وأكد أن هذا الوضع يظل مرتبطا بجدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس يوم الخميس بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وكذا مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جرت بين وزيري خارجية المغرب والبيرو. غدا تشريعية المغرب أكدت فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية للأمن العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. وأوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه الالتزام بثوابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع نقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس في الرباط تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكدا أن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية عموما باستثناء واقعة تمس بنزاهة التصويت بمكتبين في طنجة، واعتبر المجلس أن 38% كنسبة مشاركة تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا مجتمعية وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات. وسجل بقلق بالغ استغلال الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية، وخلص التقرير إلى 8 توصيات كبرى وثمن استنتاجات رئيسية. أعلن الرئيس الفرنسي عن إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع غرب السعودية وهي من أهم المواقع النفطية في الساحل الغربي للسعودية. وقال مانويل ماكرون في مقابلة هذا ما ناقشه مع السعوديين، سيرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع وليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية الموقع وتهدئة أسواق النفط. في الرياضة فاز فريق اتحاد طنجة على مضيف اتحاد أمل تزنيت ب3-1 مساء الخميس على أرضية ملعب البشير بالمحمدية برسم الدورة الأولى من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا الفوز بات اتحاد طنجة يتصدر ترتيب العام مؤقتا ب3 نقاط في انتظار باقي المباريات. وتتواصل منافسة الدورة الأولى يوم السبت بإجراء مباراة اتحاد تورقة الفتح الرياضي الدفاع الحسني الجديد النادي المكنسي الوداد الرياضي ووداد تمرة الضيف الجديد على فرق الصفوة. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بعد ما تناولنا في حلقة سابقة علاش أصبحت الرقمنة ضرورة ملحة أمام تحديات مناخ والماء، ننتقل في هذه الحلقة إلى التجربة المغربية نفسها. المغرب طبعا أدرج الرقمنة والابتكار ضمن مسار تحديث القطاع الفلاحي، وطور عددا من المشاريع والأدوات الرقمية، من بينها أنظمة تعتمد على الخرائط الرقمية، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات والاستشارات الفلاحية الرقمية. في هذه الحلقة غادي نحاول نسلطوا مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، غادي نحاول نسلطوا الضوء على ماذا تحقق فعلا في هذا المجال، واش انتقلت الرقمنة من المشاريع والتجارب إلى الاستعمال اليومي، وهل يستفيد منها الفلاح الصغير، وشنو اللي مازال ينقص المغرب.

0: للانتقال من مبادرات متفرقة إلى منظومة رقمية متكاملة في هذا المجال. دكتور كمال أبركاني، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
1: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا بك. طبعا المغرب جعل من الرقمنة والابتكار جزء من التحول اللي كتستهدفه استراتيجية الجيل الأخضر، كما أن البرامج المدعومة دوليا كتضمن أهداف مرتبطة برقمنة الخدمات الزراعية وتطوير أدوات اتخاذ القرار. جميل أننا نركز على الاستراتيجيات، لكن الأجمل أننا نحاول نفهم مدى تنزيل هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع. أستاذ كمال، من موقع أنت كمتخصص في هذا المجال وكباحث ومتابع للقطاع، ملي كنقولوا اليوم باللي المغرب انخرط

0: الواقع.
1: ايه كما كتكمله لهذاك الشيء اللي هضرنا عليه السيمانه اللي فاتت يعني في الحلقه الاولى، يعني الارض الواقع، واش كاينه الرقمنه في المغرب، فين وصلنا؟ هذا موضوع وتساؤل يعني جد مهم. المغرب انخرط في الرقمنه الزراعيه، ولينا كنسمعوا على هذا الموضوع تقريبا هذه 10 سنوات، نقدر نقول 15 سنه يعني في الارض الواقع، يعني في لاباتيك، واخا كاينين باحثين مغاربه اللي كيشتغلوا، هذا موضوع اخر يعني في البحث العلمي منذ سنوات، ولكن يعني طرح هذا الموضوع ديال الرقمنه والدور ديالها يعني على ما اظن تقريبا 10 سنوات 15 سنه كنسمعوا على هذا الموضوع. يعني كاين استراتيجيه وطنيه في هذا الموضوع، يعني وكل عام كل عام كنشوفوا يعني على ارض الواقع كاين واحد لو بروغري يعني في هذا الموضوع ديال الرقمنه الزراعيه. وكما كنقول دائما في المعرض الفلاحي ديال مكناس كل سنه كاين واحد البول ديجيتال اللي كنشوفوه، من سنه لاخرى كنشوفوا شركات جداد، كنشوفوا منخرطين جداد. السؤال المطروح، واش هاد زعما هاد الانخراط واش كيشمل يعني المغرب كامل؟ يعني هذا هو يعني هذا هو واش هاد الانخراط ديال هاد الشركات ولا هاد التكنولوجيا واش كاينه في ارض الواقع؟ على ما اظن في ارض الواقع كاينين يعني الفلاحه الكبار، نقدر نقول انخرطوا الرقمنه، ولكن نقدر نقول ما نفرطوش جميع التكنولوجيات الرقميه، بعض التكنولوجيات الرقميه. اذا بغيت نجاوب على السؤال بطريقه مباشره، نقدر نقول بانه في ارض الواقع كان انخراط جزئي.
0: كان انخراط جزئي. غنجو لاحقا انه واش فقط الفلاحين الكبار هما اللي قدروا انهم يستفدوا من الرقمنه، واش وصلت للفلاح الصغير، شنو التحديات اللي مازال عند الفلاح الصغير؟ لكن الى بغينا باش نفهموا اكثر الى اين وصل المغرب في هذا المجال ومدى تنزيل وتفعيل هذه الاستراتيجيات على ارض الواقع، واش تقدروا تعطونا مثلا ربما امثله على اشياء اللي اصبحت موجوده فعليا، ماشي فقط كنهضروا على مشاريع ولا أهداف مستقبلية؟
1: لكي يكون فعليا طبيعة الحال، إلا مشينا نشوفوا الفلاحة الكبار في المغرب، سواء اللي كيديروا الإكسبور ولا اللي عندهم واحد فريق تقني وهندسي يعني في هذا المجال، كنشوفوا انخراط في الرقمنة. ولكن يجب أن نكونوا حذرين، الرقمنة راه فيها بزاف ديال التكنولوجيات، في بعض التكنولوجيات بحال الموجستات بحال الدرونات بحال هذاك الشيء يعني كيستعملوه. إلا جينا مثلا كما أشرتي الفلاح الصغير والمتوسط، على ما أظن كاين واحد المقاربة ديال التحسيس ديال هذاك المزارع، ولكن

0: انا بدون اذكار الاسم، ولكن كاين التحسيس. ولاو دابا بعض الاليات، غادي نذكر مثلا الاليات المثمر اللي تابعه لجامعه محمد السادس، اللي هاد الاليات المثمر كيمشيو عند الفلاحه، كيكون عندهم تطبيقات رقميه باش كيفاش يدير لونغري، كيفاش يدير التشخيص ديال الفيرما ديالو. وكاينين عاوتاني المؤسسات ديال وزاره الفلاحه مثلا، بحال المكتب الاستشاره الفلاحيه، اللي عندهم حتى هما هاد لاكس ديال الرقمنه كيمشيو عند الفلاح. كنشوف بانه هاد العمليه كما قلت تحسيس كاين، داروا برامج في هاد العشر سنوات الاخيره والسنوات الاخيره، يعني هاد ثلاث سنين اربع سنين لدى المزارع. ولكن واش هذاك الفلاح واش كيستعمل ولا ما كيستعملش هذيك الرقمنه؟ هذا هو السؤال يعني المهم.
1: قبل ما نوصلوا واش كيستعمل ولا ما كيستعملش وشنو التحديات اللي كتخليه ما يستعملش، سورتو ملي نهضروا على الفلاح الصغير، قبل من ذلك نحاولوا نفهموا. كنسمعوا بزاف باللي انه كنسمعوا على كاين هناك ادوات اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، كاين مثلا معالجه صور بالاقمار الاصطناعيه، كاين درونات، كاين الخرائط الرقميه، كان تطوير خدمات الارشاد الفلاحي. بدون ما ندخلوا في تفاصيل ديال كل اداه، نقدروا نقولوا بانه الرقمنه في القطاع الزراعي ما كتشملش فقط غير يعني اللي هي مرتبطه بالمنظومه الزراعيه بالخدمات، وانما حتى بالانتاج.
0: ايه، المنظومه ديال الرقمنه هي كتبقى خدمه، سي ان سيرفيس اللي كيتعطى للفلاح. كاين شركات اللي داروا استثمار في كديروا خدمات، يعني كقطاع خدمات، ولا حتى اللي كيشريو مثلا الماتريال وكيبيعوه على الدرونات بحال الموجستات، ولكن يسون اوبليجي باش يعطيو حتى هما هاد الخدمات. ولكن من ناحيه الانتاج كما اشرت في الحلقه السابقه ونكملوا نتعمقوا في هذا الشيء ديال الانتاج، هي الرقمنه راه يعني واحد الجزء ضروري اللي يعني نقولوا حنايا لعقلانات الموارد اللي كنستعملوهم بحال الاسمده، بحال الادويه، بحال الماء اللي هو للترشيد.

0: انت على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هضرتي على الفلاح الصغير الفلاح العادي، الا خديناه كنقطه يعني كنقطه قياس، شنو الخدمه الرقمية؟ بما أننا كنهضروا ملي كنهضروا على الرقمنة في المجال الزراعي، فأنا كنهضروا على خدمات، واخا هي تقنية رقمية لكن هي كيف ما تفضلتي هي خدمات. هاد الخدمة شنو الخدمة الرقمية اللي ربما أصبح بإمكانه الاستفادة منها اليوم ما كانتش كاينة قبل؟
1: أنا كنشوف الخدمة الرقمية المهمة بالنسبة للمزارع هو ترشيد ديال المياه، وخاصة استعمال هذوك الموجستات اللي كنديروهم في التربة، باش الفلاح كتعطي له واحد الفكرة بعدا على الماء ديالو اللي سقاه هذيك مثلا ما عرفتش واحد 100 متر اللي عطاها للشجرة، ولا 50 متر اللي عطاها للشجرة ديال الماء، واش فعلا نزلات لهذوك العروق ديال الشجرة ولا لا. هنا أنا كنشوف هذه وسيلة سهلة، ويقدر حتى الفلاح تقنعه يعني بشكل سهل.

0: ماشي ديال هذه هذا الرقم. هذا هو الاشكال اللي كاين. والا سمحت بغيت نحل غير واحد القوس، علاش هنايا الجمعيات الفلاحيه لها دور كبير في الرقمنه؟ حيت كيكون هذاك التجميع الفلاحي، علاش ملي كيكون هذيك الجمعيات الفلاحيه لانتاج الزيتون ولا انتاج العنب ولا انتاج الحوامض ولا كيكون عندهم بزاف ديال المكاتب الدراسات ولا الشركات اللي كيمشيو عندهم؟ هذاك التجميع انا على ما اظن هو حل من الحلول باش نفعلوا هذا الرقمنه لدى المزارع الصغير والمتوسط المغرب.
1: ولكن شنو المشكل في نظرك نتايا؟ علاش انه يقدر الفلاح يجي ويحضر يوم دراسي او لا يوصلوا عنده ويفهم ولكن ما يقتنعش؟ واش المشكل في اللونغاج، في الطريقه اللي توصل بها المعلومه؟ واش لانه هو يقاوم الرقمنه؟ يعني شنو في نظرك انت الاسباب، وطبعا اهم اسبابها، الأهم ديال الأسباب؟
0: هذا سؤال جد جد مهم، من حيث قرينا في الليتيراتور سيونتيفيك هذا المشكل كان ديجا وقع في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في الدول اللي هما سبقوا للرقمنة. دابا الفلاح على حساب الوقت عاوتاني اللي نعيطوا ليه، إلا عيطنا له في الوقيتة ديال الزنا ديال الزيتون راه مشغول، خاصنا نعرفوا الوقت ملي كيكون هو حتى هو مرتاح. مثلا في شهر 12 واحد كيكون صافي جنات تالا ما نقدروا نعيطوا عليه ونديروا له هاد لا فورماسيون. راه شي مرات هذوك الدورات التكوينيه يقدروا ما كيداروش في الوقت المناسب بالنسبه للفلاح. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين واحد العامل اخر، هو هذاك الفلاح اللي كيمشيو عنده مباشره، علاش ما كنشوفوش هذاك الفلاح واش عنده شي ولده ولا شي بنته عندهم واحد مستوى دراسي مثلا في الرقمنه، واش عارفين هاد باش يواكبوا والديهم في هاد يعني في هاد
1: استعاده الرقمنه؟
0: حتى فوالا حتى هاد لا جينيراسيون احنا ما غاديش نسدوا البيبان على الفلاح الصغار وعلى يعمل الرقمنة نقولوا لا راه ما خدامهاش، راه هذا سي ان بروسيسوس خصو بزاف ديال الوقت. يعني كيفاش هذاك المزارع البسيط نوصلوا ليه باش يبقى يطبق الرقمنة ديالو؟ يمكن وليو باش نعيط كيما قلت على هذاك الفلاح اللي باش يستعمل هذاك الرقمنة، يمكن نمشي نعيط انا على ولده مثلا اللي كيقرا ما عرفش في المدرسة ولا شي حاجة، هو اللي غادي يفهم الباه باش يعني كيفاش يستعمل هذا الرقمنة. يعني كاين هاد طرق اللي خصنا نفكروا فيهم، اما نديروا يوم تحسيسي نديروا قافله نقولوا راه عندنا هاد لابليكاسيون يقدر ما يفهمهاش. بار كونتر انا تلاقيت مع شي فلاحه في المغرب، ارجاء المغرب، اللي هما فلاحه دي جون هما في الساع هما كانوا كيجيو كيسولونا كيقول لنا كيفاش ندير هذاك التطبيق الرقمي، من حيث فاهم لو سيستيم. دونك حتى هذاك لاج وحتى المناطق راه سوس ماسه راه ماشي هي مثلا المنطقه ديال الكارت ولا المنطقه ديال الغرب، يعني كل فلاح والعقليه ديالو حتى نفهموها حتى نفهموا نديروا هذاك التشخيص عاد نوصلوا نقولوا كيفاش نوصلوا هذيك المعلومه.
1: يعني درت انت التوقيت المناسب للدورات التكوينيه او التحسيسيه، وهذه نقطه مهمه بزاف، زائد حتى اللغه ديال التواصل ربما مع الفلاحين، لانه الا هذا الفلاح ما عندوش ولده، الا هذا الفلاح ما عندوش مستوى دراسي معين، ولكن هو الا قدرتي توصل له تفهم له بانه راه محتاج للرقمنه للزياده في الانتاج، واش الفلاح خصو يتقنع قبل يعني منين نبحثوا حنا طبعا على اللغه ديال التواصل والطريقه ديال التواصل السلسه، لكن خص الفلاح يتقنع بانه يقتنع بانه محتاج للرقمنه؟
0: كما قلت يعني على حسب الفلاحه.
1: اسمح لي على التشبيه ربما غيكون بعيد، لكن انت تفهم التشبيه، لانه كنلقاو ناس اللي هما ما قاريينش ولكن كطيح سمارت فون كيعرف يخدمه.
0: طبيعه الحال دابا علاش قلت بانه خاص واحد التشخيص؟ من حيث الفلاحه في المغرب الصغار راهم معروفين في المناطق، كل منطقه عارفين الفلاحه ديالو. كاين شي فلاحه اللي غيديروا كما كنقولوا واحد المقاومه الاول ما غاديش يفهموها. هذاك الفلاح الا قاومني نهار الاول نهار الثاني ما نمشيش عنده، نخليه واحد شهر شهرين ثلاث شهور حتى يشوف هذاك جارو كيخدم هذاك الشيء. دابا يعني خصنا نشوفوا سمو هما الفئه في الاول لهذوك الفلاحه الصغار اللي يقدروا يطبقوا الرقمنه، وسمو هي لابليكاسيون ديال الرقمنه اللي خصني نمشي عند هذاك الفلاح. هذاك الفلاح خصني نقراه هو الاشكال اللي عنده، الا عنده الاشكال ديال الماء راه خصني نعطي له الحل الرقمي ديال الماء. ما يمكنش نمشي نجيب له انا الدرون نقول له هاك خدم الدرون، والدرون كما كتعرفوا فيه اجراءات وفيه بزاف ديال الحوايج. دونك خصنا نشوفوا هذاك الفلاح شنو هو المشكل ديالو، نديروا التشخيص الاول ديال الرقمنه في التيران. باش نرجع شويه للسياسه ديال الدوله في الرقمنه، انا كنشوف يعني لا فوي دو غوت كيفاش خصنا نكونوا، خصنا نشخصوا هذوك المزارعين شنو هما المشاكل ديالهم وشنو هما يعني الطرق الرقميه الملائمه بالنسبه لهم. وعاوتاني كما قلت التحسيس راه دار ودار وكاين

0: بزاف ديال الميزانيات اللي داروا في هذا الملف هادشي ديال التحسيس هو مزيان، ماشي كنقولوا ماشي مزيان، ولكن حان الوقت خاص المزارع المغربي خصو ينخرط الرقمنه. ما نخرطوش 100%، ولكن او موان بعدا الى كل سنه يزادوا هذوك الفلاحه اللي كينخرطوا راه سي بوان بوزيتيف، وهذا الشيء راه دار في الدول الاخرى، وخصنا نستافدوا بالتجارب ديال الدول الاخرى مع المزارع الصغير والمتوسط، واخا نقولوا بانه يعني الدول الاخرى العقليه مختلفه، ولكن راه المزارع راه كيبقى مزارع يعني في العالم بنفس العقليه.
1: كاين تحدي اخر ربما اللي كيشوفوه المتخصصين في المجال وحتى بعض الفلاحين يعني الصغار، كيقول لك بانه الفلاح الصغير في المغرب لا يمتلك القدره المالية أو التقنية باش يقتني أجهزة وحلول رقمية بشكل فردي. واش حتى هذا نعتبره من التحديات أمام التعميم ربما للرقمنة في المجال الفلاحي؟
0: أنا كنشوف حسب طبيعة الحال، حسب المزارعين، رأي إلا شدينا أنكتار واحد الهكتار ديال الزراعة كما كانت غير ديال الحبوب، راه شي مرة كتلقى الفلاح كيخسر واحد 5000-6000 درهم غير ديال ما بين الأسمدة وليزونغري باش يجيب المحصول ديالو. أنا كنشوف بأنه الثمن ماشي هو الإشكال، الإشكال فين كاين هو طريقة ديال الاستعمال. انا ما كنشوفش بانه الثمن ديال هذيك التكبير بطبيعه الحال ما غاديش نشري نظرون ميتي سبيكترال ب 200 مليون على فيرما فيها 5 هكتار، هذه ما يمكنش، ولكن هذوك التكنولوجيات اللي كاينين على هاد المجهزات هاد لي زابليكاسيون راه كاينين لي زابليكاسيون اللي هما

0: صغير بانه كاين دي زابليكاسيون تطبيقات اللي ما غاديش يخلصهم راه مجانا. هذا هو السؤال.
1: السؤال نقدر نقول واصل ولكن ماشي 100%. الى نقدر نقول حتى كاين بعض المناطق يمكن نوصلوا لهم، المناطق ما نوصلوش لهم. الفلاح راكم عارفين شي مرات واخا يوصل الله ينسى قبل ما يعني
0: او لا ما يعرفش الاهميه ديال هذاك التطبيق، لاش غيصلح فاش غيستافد منه.
1: ما كاينش اهميه. انا كنشوف من هذه الحلول دابا كما كتعرفوا الدوله المغربيه يعني استثمرت بزاف في هذوك المدارس ديال الفلاحه، لكن في جميع المناطق فيما مشينا كنلقاو شي كومون كنلقاو فيها هذوك المدارس. انا كنشوف حان الوقت هذوك المدارس اللي كيقريو فيهم الفلاحه يديروا لهم واحد المواكبه رقميه، ماشي يديروا له حصه وحده ولا حصه ثانيه، خاص يديروا حصص بحال كيقرا في الجامعه. منين تما كيكون واحد لو سويفي، اليوم نهضر لك على الرقمانه، غدا نهضر لك على الرقمانه، ديستي واحد السيمون كنهضر لك على الرقمانه، راه تما يقدر يستوعب.
0: صح.
1: ويعني هذا خاص تكون واحد المواكبه، ماشي نجي عنده واحد كل مره كل ست شهور نقول له الرقمانه ومن بعد نمشي بحالي.
0: مواكبه ويكون واعي يعني اهميه الرقمانه في التدبير اليومي في المجال ديالو. هذا الشيء اللي كيخلي ربما انه الناس كيعتقدوا باللي انه الرقمانه، بما انه مازال ما كنهضروش على اننا ماشي في مرحله التعميم في المجال الفلاحي، كاين هناك اشخاص اللي كيقول لك بانه الفلاح الصغير ما مستفدش فعلا من التحول الرقمي، وانما الرقمنه ما زالت اقرب الى الضيعات الكبرى والمشاريع المنظمه والفلاح الكبير. طبعا
1: هي بطبيعه الحال نعطيكم غير مثال بسيط، علاش من نهضرت دابا على سياسه التجميع ديال المزارعين، نهضروا على الشومان ديال السكري في المغرب. الشومان ديال السكري هي سلسله انتاج اللي هي مهيكله في المغرب، كما كتعرفوا كاين الشركه الوصيه واللي كيخدموا يعني في ارجاء المملكه، ولاو هاد الناس كيخدموا بالرقمنه من حيث الشركاء ديالنا كنخدموا معاهم. ولاو هاد المزارع ديال الشومان ديال السكري ولا كيعرف هذيك لابليكاسيون الرقميه، كان عنده واحد لاكارت نيميريك وكيخدم بهذا السيستم. علاش ولا هذا الفلاح؟ حيت علاش هذيك السلسله ديال الانتاج هي سلسله مهيكله، يعني الشركه اللي كتقوم بهاد الشيء ديال الرقمنه، الفلاح كتعرف عنده ليدونتيتي ديالو، فوقاش خصو يدير الربيع، الدواء ديال الربيع، فوقاش كيعطيو له واحد لا سيتياسيون من هذيك الشركه اللي يعني كيشوف يعني في الربيع ديالو فين وصل اكسيتيرا. دونك تما كتكون هذيك المواكبه من حيث هاد سلسله الانتاج ديال الشومان ديال السكري هي السلسله اللي فيها المواكبه للمزارع. شفنا وقيلا الى عقلت على السميه ديال هذيك لابليكاسيون سميتها تيسير، الى عقل عليها هذاك البرنامج. دابا كنمشيو مثلا هنا في الناظور في هذوك الفلاحه اللي كيديروا الشومان ديال السكري، كتلقى كيعرف هذيك لابليكاسيون، حيت علاش مشى مع الموجه، كان هذاك التكوين. دابا فين كاين الاشكال؟ في هذوك السلاسل ديال الانتاج الغير مهيكله. تما فين كاين الاشكال، وماشي كاملين السلاسل ديال الانتاج في المغرب مهيكله، دونك هنا فين كاين هذا المشكل.
0: في نظرك شنو هي اهم الاولويات اللي خاص يعني يركز عليها، نركزوا عليها في المغرب باش نسرعوا الرقمنه الزراعيه، ولا باش نعموا الرقمنه الزراعيه؟
1: انا كنشوف من بين الاولويات هي الماء. يعني استعمال الماء، استعمال المجهزات الرقميه. احنا بالتجربه اللي عندنا الميدانيه كنشوفوا بان هذيك المجهزات عند مزارع اللي ما كيستعملهمش يقدر يقتصد واحد العدد ديال الماء. هذه الاولى. ثاني حاجه كنشوف بانه حان الوقت اللي باش الفلاح ينخرط معنا، يعني باش يبقى يدير هذوك المجهزات مثلا الرقميه. مثلا كما قلت في الحلقه السابقه، نعطيك جوج ديال لي دوز ديال الماء الا كتستعمل الرقمنه، الا ما كتستعملش الرقمنه نعطيك غير اون دوز ديال الماء. هذه العمليه من الناحيه القانونيه يمكن شويه صعيبه، ولكن
0: تبغى تدير شونتاج، غادي دير شونتاج كامل.
1: لا من حيت انا كنعطي غير فكره وصافي، ماشي ولكن سي نورمال، من حيث ملي كتستعمل مثلا الموجستات راه كتقتصد 50% ديال الماء، راه الدوله رابحه في هذا الشيء. من حيث علاش هذاك البراج واللي باش يتسالى في شهرين غادي يتسالى في 4 شهور، دونك هذه طريقه. كاين عاوتاني واحد القضيه اخرى بالنسبه للتسميد، كما كتشوفوا اليوم السماد ولا غالي مع هاد لا فيرميتي ديال هرموز، مع هاد لانفلاسيون ايكونوميك انترناسيونال، يعني حتى التسميد كيبقى جد مهم باش نعرفوا هذاك البوتاسيوم ديالنا فين وصل. كاينين دي سونت دابا اليوم كنعرفوا مثلا شحال كلات الشجره ديالنا، عطينا لها شحال ديال لانكري وكنعرفوا شحال كلاتها. حتى هذا راه التقنيه جد مهمه. كما قلت نبقاو ايجابيين، انا كنشوف بانه هذا البروسيسوس خاص يعطي واحد خريطه الطريق بعيده المدى، وما غاديش نحققوا

0: يعني الهدف 100% يعني على المدى القصير. هنا واحد
1: خارطة الطريق تكون بعيد، هي بعيدة المدى كيف ما قلتي، لكن خصها تكون قريبة من الفلاح المغربي. وباش نختموا في دقيقة، إلى اليوم فلاح مغربي سمعنا في هذه الحلقة واقتنع بأهمية الرقمنة وقال لك أستاذ كمال أنا بغيت نبدأ الرقمنة في في في في الضيعة ديالي أو لا في في الفيرما ديالي، ولكن عندي ميزانية محدودة، من أين أبدأ باش تنصحوا؟
0: اول حاجه بعدا خصني نعرف هذاك الفلاح، ندير له التشخيص، نشوف الطريقه كيفاش كيفكر، واش كيعرف يستعمل تليفون سمارت فون، واش يعني ندير له التشخيص بعدا نشوف لو نيفو ديال هذاك الفلاح كي داير. او ثانيا راه كيما قلت كاين لي زابليكاسيون اللي هما غراتويت، اللي هما باطل، ما الفلاح ما عنده ما يخلص، يعني كياخذ التليفون ديالو كيدخل لابارتي ديالو، يعني خصو التكوين. هذاك الفلاح مشي عنده نقول له شوف، دير عند هذه المؤسسة ولا هذا المكتب الاستشارة الفلاحية ولا هذه الآلية ولا هذه الشركة، راه غيديروا لك واحد، كيديروا دي فورماسيون غراتويت، سير تقرا واحد شوية. مثلا نمشي له هو الهدف ديالو هو الماء، غادي نقول له هما كاين واحد الموجيستات هما الثمن ديالهم مثلا، واخا انا ماشي ما رانيش في الشركة ولا شي حاجة، ولكن يعني هذه الموجيستات راه غادي تستعملوا لمدة 5 سنوات، شحال غادي تقتص ديال الماء. نعطي له اللونجاج اللي غيفهمه هو، ما نعقدلوش الأمور. يعني كل فلاح وعنده الطريقة ديالو، ولكن أنا كنشوف أول حاجة باش نجبدو الفلاح للرقمنة في هاد الأوينة هو الماء، يعني نمشيو بالموجسات. هذا هو اللي كنشوفو،
1: هذه الأولوية المهمة. دكتور كمال أبركاني، أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بنادور، شكرا بزاف أنك كنت معي اليوم في حياة أونلاين، وطبعا في حلقات قادمة غادي نزيد ونركزو على التقنيات اللي في هذا المجال. شكرا بزاف.
0: شكرا لكم
1: مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
1: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم. من أسعد الناس أن نكون دائما برفقتكم في متابعة لحلقة جديدة من حلقات برنامج حديث المجتمع، والذي يأتيكم في مدة استثنائية، مدة ساعة زمن من الآن حتى حدود منتصف النهار، طبعا حال لمواكبة هذا الحدث الأبرز في المملكة. المحطة الجديدة في مسار بناء الديمقراطية والمؤسسات، دولة المؤسسات، كل تفاصيل وتحليل النتائج في هذه الحلقة.
2: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: كما تابع المواطنون والمواطنات عبر نشراتنا الإخبارية، إذاعة وتلفزة وسهرة مطولة لمعرفة النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين. كما صار معلوما لدى الجميع، تصدر حزب طبيعة الحال الأصالة والمعاصرة نتائج هذه الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ويليه أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار في مرتبة ثانية، حزب الاستقلال في مرتبة ثالثة، والرابعة للعدالة والتنمية طبعا الحال متبوعا بالحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تحالف اليسار، وال جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف بمقعدان ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين والجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. طبعا حل نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38%.

0: 30.08 في مجموع الناخبة الوطنية، مقارنة مع سنة 2021 كنا في 50.86 في عام 2016، 42.27. وطبعا بهذه النتيجة التي حصلنا عليها في هذه السنة 38.8% يصبح معلوما أن مشاركة الذين صوتوا في هذه الانتخابات يقارب 6 ملايين مغربية ومغربي. في جزئنا الأول من هذه الحلقة سنقف عند مدن من كبريات المدن المغربية مع مفدينا، شكرا لتعبهم، شكرا لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين واكبوا هذا الحدث وهذه المحطة المفصلية في تاريخ المملكة. وفي مقدمتهم طبيعة الحال أبدأ بالزملاء تباعا بطنجة، الزميل محمد بن عبو، أهلا ومرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك فرحانة، مرحبا بمستمعي ميديا.
0: ومن العاصمة الرباط عادل الزبيري، أهلا ومرحبا بعادل.
2: صباح الخير فرحانة، وتحية صباحية في يوم جديد لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: وأهلا ومرحبا من العاصمة الكبرى الاقتصادية نور الدين إيجاجن، أهلا ومرحبا بك نور الدين.
3: مرحبا فرحانة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: يبدو أن هذه المرة سأبدأ بالعاصمة الاقتصادية دائرة الدار البيضاء، وتاريخيا تعلم أنه هذه الدائرة دائما هي محتدم فيها الصراع والتنافسية الحزبية، وكونها أيضا من أكبر الدوائر الانتخابية، فبشكل عام هل كانت النتائج بها مفاجئة لك كصحفي يتابع المشهد منذ الأمس؟
3: بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، النتائج في الحقيقة لم تكن مفاجئة باستحضار عناصر عديدة تحدد توجهات الناخبين في هذه المنطقة ودوائر الدار البيضاء. السلوك هنا سلوك التصويت يتسم بنوع من التوجهات الحضرية كما تسمى، الأغلبية يتجهون نحو اختيار أشخاص وبرامج معينة على أساس قناعات سياسية وكذلك قناعات أيديولوجية وقناعات كذلك على المستوى الاختيارات الاقتصادية كما تابعنا في دوائر عديدة، بالنسبة لدائرة عين الشوق كذلك دائرة سيدي البرنوصي، دائرة عين السبع التي تعتبر من الروافد ربما القوية على المستوى التصويت نظرا للحاضنة الشعبية الكبيرة بهذه المنطقة، كذلك الدار البيضاء أنفا تتميز وفق ما عيناه بطبيعة التصويت سياسي، وهذا ما تبرزه الأسماء التي رشحت من صناديق الاقتراع عبر هذه الدائرة. التصويت هنا فرحانة كما قلت ينبني أساسا على اختيارات لأوجه معينة، خصوصا بالعودة إلى ثقلها السياسي، كما نعلم هناك العديد من الأمناء العامين للأحزاب الذين اختاروا الترشح في هذه الدوائر القوية، وكذلك بعض الأوجه التي كانت ممثلة لهؤلاء السكان على مستوى البرلمان سواء خلال الولاية البرلمانية الماضية أو كذلك التي سبقتها من قبل. وبالتالي اختيارات المواطنين في أغلب دوائر الدار البيضاء تتجه أساسا نحو الاختيار على أساس البرنامج السياسي والأوجه التي رشحتها.
0: هذا ما يميز لو سمحت لي نور الدين، هذا ما يميز بالتحديد مدينة الدار البيضاء العاصمة الكبرى، كونها يعني كما يقرأها السياسيون والمحللون للشأن الانتخابي أنها كانت دائما معقلا كبير لأحزاب اليسار، وأن يعني الوعي السياسي

0: كتلة اقتصادية وناخبيها أيضا هم من يعني اليد العاملة والقلب النابض الاقتصادي.
1: نعم فرحانة بهذا الخصوص، لا يجب ربما استحضار نقطة مهمة على مستوى عملية التصويت وهي اشتباك العمل السياسي بالنقابي كذلك، خصوصا أن أحزاب اليسار لها تمثيليات على المستوى النقابي خصوصا في المجالس الوطنية، ولا كذلك على مستوى عديد الوحدات الصناعية هنا تجد مرشحين من أحزاب اليسار ليسوا وكلاء لائحة طبعا، لكن على مستوى الحضور في التصورات الحزبية وعلى مستوى الميدان فهم حاضرون، وبالتالي الحاضنة الشعبية التي تشتغل أساسا في المصانع تجد نفسها بشكل من الأشكال قريبة من أحزاب اليسار بالعودة إلى هذا الحضور كما قلت، يعني حضور على مستوى النقابي، وبالتالي الاختيارات دائما تكون متجهة نحو أحزاب ذات توجه بين قوسين اجتماعي تستحضر بشكل كبير النقاط الاقتصادية ومسألة الأجور ومسألة الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى، خصوصا كما قلت في دوائر بعينها، مثلا في عين السبع في الحي المحمدي منطقة سيدي البرنوسي سيدي مومن، هذه كلها وفق ما عيناه أمس وكذلك صباح هذا اليوم تحتضن فئات عديدة ربما تشتغل في وحدات صناعية، أو كذلك لا ننسى أن حضور الكبير للقطاع غير المهيكل هنا في الدار البيضاء، هذه من الملاحظات البارزة ربما على امتداد سنوات من الزمن القطاع الغير المهيكل حاضر بقوة على مستوى المدينة، وبالتالي خطاب هذه الأحزاب بالدرجة الأولى يستهدف هذه الفئة ويعدها ربما بتسهيل فرص الولوج إلى تأسيس
0: وظروفها ستكون أحسن
1: صغيرة جدا.
0: نورتي ساطر الانتقال لزميلي الرباط، أتمنى أن يكون الصوت أكثر وضوحا عندما نعيد الاتصال والتواصل معك. العاصمة الرباط لها خصوصية، فهي المركز والإدارة بطبيعة الحال وهي أيضا مركز القرارات. هل خلقت هذه النتائج يعني فارقا مع مقارنة بالسنوات الأخرى؟ هل هناك حزب تصدر المشهد وشكل المفاجأة في الرباط؟
2: نعم فرحانة، الرباط قضت ليلتها الطويلة تتابع الأرقام والمؤشرات وتتلقى الماكينات الحزبية النتائج من مختلف الدوائر المغربية، على اعتبار أن الرباط تحتضن مقرات الأحزاب السياسية الكبرى، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني الأحرار، الاستقلال، وأيضا العدالة والتنمية، هذه الأحزاب الأربعة الكبرى التي سوف تتصارع الآن على منطقة التحالف الحكومي وعلى منطقة المعارضة. إذا ليلة بيضاء عاشتها العاصمة، عودة قوية لحزب العدالة والتنمية على مستوى الرباط وعلى مستوى جارتها انتخابيا مدينة سلا وتمارة، كانت نتائج الحزب مفاجئة وأعادته إلى الواجهة من جديد، وأصبح من جديد بعد انتكاسة انتخابية غير مسبوقة في تاريخ الحزب في انتخابات 2021 حزب المصباح كما يلقب إعلاميا يعود بقوة ليعلن أنه يعود إلى نادي الكبار انتخابيا إذا صح التعبير. حزب الأصالة والمعاصرة الآن لأول مرة

0: أيضا أن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية تقاسم دوائر في كل من الرباط وسلا، ما يعني أنهما إما أن يكونا وفق السيناريوهات المفتوحة الآن حليفان، وهذا هنالك من يعتبره سيناريو صعب إلى صعب جدا في انتظار أول تعليق رسمي من حزب العدالة والتنمية على النتائج الرسمية للانتخابات، وهنالك من يرى أن حزب العدالة والتنمية سيبقى في المعارضة قويا، وسيحتاج حزب الأصالة والمعاصرة إلى إما أن يتصالح مع حزب تجمع الأحرار بعد معارك انتخابية وتلاسن وتراشق واتهامات مضادة من أجل تشكيل بيته السياسي، فيما القلعة التاريخية حزب الاستقلال في باب الحد في العاصمة الرباط حافظت على نفس المستوى الثالث انتخابيا لثاني مرة على توالي، ما يعني أن هذا الحزب له لياقة ورشاقة وقدرة على الحفاظ على الكتلة الانتخابية تاريخيا، لأنه أكثر حزب منظم حافظ على تنظيمه الداخلي لعقود طويلة.
1: لكن بالعودة إلى الانتخابات السابقة، وتظل هي المقياس لنقيس به أيضا مدى يعني اكتساح حزب ما لخريطة أو بقعة جغرافية معينة أو تراجعه في تلك المنطقة. في انتخابات 2021 كانت تراجع الكبير كما أسلفت الذكر عادل للعدالة والتنمية، وصعود قوي جدا لأحزاب التحالف الثلاثي التجمع الوطني الأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال لإعادة تشكيل الخريطة السياسية المحلية وتوزيع مقاطعات الرباط الخمس حسان يعقوب منصور اليوسفية السويسي وأجدال الرياض. هذا الأمر الآن يعني هل شكل له عودة قوية لحزب العدالة والتنمية على حساب من؟ أي الأحزاب التي فقدت بعض المعاقد في الرباط؟
0: نعم، هما الظاهر الآن كما قلت أن حزب العدالة والتنمية استعاد لياقته الرياضية بعد دورة انتخابية خماسية واحدة. الترويكا الحكومية الثلاثية خسرت مقاعد هنا وهناك. على مستوى الرباط استفاد منها حزبان، حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار. لا ننسى معطى مهم، أنه لأول مرة ما يسمى إعلاميا باليسار الصغير يتحول إلى شبه قوة برلمانية، بمعنى أنه عدديا أصبح موجودا في البرلمان، سيكون له زمن سياسي أطول، سيناقش، سيكون حاضرا في اللجان. حزب العدالة والتنمية استفاد من تراجع كل الأحزاب على مستوى الرباط وسلا وتمارا، إذا تحدثنا عن ما يسمى بالرباط الكبير وهو قلعة انتخابية كبيرة. لا ننسى أن دائرة الرباط المحيط الملقبة بدائرة الموت، حيث ينزل الوزراء الحاليون والسابقون والمتوهون ولاياتهم، وأيضا الأسماء الثقيلة من كل الألوان. يكفي أن نذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مني انتخابيا في الرباط بهزائم فادحة. إذن حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصر رغم أن الفارق بينهما ليس بالكبير جدا، يعني حزب الجرار لم يفز إذا صح التعبير بلغة الملاكمة بالضربة القاضية انتخابيا، ولكنه حصل على أغلبية نصف مريحة. سيحتاج فيها إلى تحالفات سيكون عليه أن يعبر الصحراء من أجل أن يقنع أحزابا أخرى. بالتأكيد هو أقرب إلى الحركة الشعبية، إلى الاتحاد الاشتراكي، إلى الاتحاد الدستوري، إلى التقدم والاشتراكية. سيحتاج إلى جمع حصيص معين يقيه ضربات المعارضة في البرلمان عندما يقترح القوانين من حزب العدالة والتنمية، إلا إذا غير هذا الحزب من خطه الأحمر.
1: إذن طيب بالنظر أني أريد أسابق معك الزمن، حدثني الآن عن الناخب الرباطي. الناخب الرباطي هو طبعا أنا تحدثت مع نور الدين إيجاجن قبل قليل في على مستوى العقلية البيضاوية، الآن العقلية الرباطية حجم مشاركتها يعني الناس العاصمة أكثر قربا من مراكز القرار السياسي، أكثر اندماجا في الحياة السياسية، نسبة مشاركتهم، آمالهم وتطلعاتهم من الحكومة المقبلة.
0: نعم، يمكن القول إن سكان العاصمة المغربية الرباط انقسموا إلى ثلاث فئات. فئة أولى عبرت عن أصواتها داخل الصندوق واختارت أحزابا تنتمي إليها تاريخيا. مثلا عندما نتحدث عن دائرة الرباط المحيط هي دائرة يسارية وتتجه أيضا إلى حزب العدالة والتنمية، لكن بعد تشكيل حزب الأصالة والمعاصرة أصبح لهذا الحزب موطئ قدم قوي مثلا في أحياء كحي يعقوب منصور، حي الفرح وأحياء

شعبية مثل دوار الحاجة والمعاضيد، حيث الكتلة الناخبة كبيرة، وحيث يحصل ما يسمى بالطوفان التصويتي، لأن في هذه الأحياء تقع أعلى نسب المشاركة. هنالك فئة أخرى تصوت وفق منطق المصالح الانتخابية، سواء مرتبطة بالتعاطف سواء مرتبطة بالتصويت العقابي، هي ذهبت إلى الصناديق واختارت. ومن من السابق لأوانه تقديم بعض القراءات عن بعض النقاط في انتظار النتائج النهائية ونسب المشاركة المحلية. والفئة الثالثة في هذه القراءة الأولية تشير إلى أن نسبة من أهل الرباط لم يصوتوا، هم عازفون، لأنهم فئة إدارية واعية لها قناعات سياسية مرتبطة بالنقاش العالمي حول جدوى السياسة. هي ترى أن هذه الحكومة لم تقدم لها ما تريد، إعادة الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال أو التجمع هو إعادة

0: عادة لأحزاب غلت مستوى المعيشة. على مستوى الرباط النقاش في مستويين، مستوى نخبوي مرتبط بالكوادر بالجامعيين بالمتعاطفين حزبيا، ومستوى شعبي جماهيري، لأن الرباط فيها أحياء شعبية كبيرة تمام. في الكثافة السكانية تعتبر أنها ضربت بشكل غير مسبوق في القدرة الشرائية، في نموذج تعليمي الآن هو محط نقاش وسط الأسر المغربية، تعتبر أن هذه الحكومة لها نقاش حول المؤشر، هنالك إعادة هيئة لكالة بعض الأحياء تخلق نقاشا على مستوى الأسر المغربية. إذن المزاج الرباطي هو بين المشاركة، بين العقاب الانتخابي بالتصويت على اللون المختلف، وهذا ما يبين مثلا أن تحالف اليسار في دائرة الموت في حي المحيط وسط منتخبين كبار من الأسماء الوازنة حصل على مقعد. إذن هنالك من يصوت بالوعي السياسي، وهنالك من يصوت بمنطق المصالح الحياتية
1: أن يعطي فرصة أيضا لمن لم يقود الحكومة سابقا. أنتقل إلى عاصمة البوغاز، مدينة طنجة، التي عاشت أيضا ليلتها في انتظار النتائج وظهور هذه النتائج. من الممكن أن يقال أيضا انتخابيا أن دائرة طنجة هي دائرة الموت مقارنة مع حجم التنافس الشرس الذي كانت تعرفه في الانتخابات المنصرمة. ما جديد هذه الانتخابات عام 2026 للمشهد الطنجاوي؟
2: فرحان، صورة الانتخابات التشريعية لهذه السنة هنا بطنجة مختلفة يعني بشكل واضح عن تلك التي أفرزتها صناديق الاقتراع كما أشرت في سنة 2021، سواء من حيث يعني أجواء التصويت التي رافقناها أمس منذ 7 صباحا، أو حجم المشاركة أو الخريطة الحزبية التي بدأت تتشكل مع ظهور النتائج الأولية. نسبة المشاركة كما يعلم الجميع بلغت بعمل طنجة أصل حوالي 25% وفق المعطيات المعلنة، وهي نسبة تبقى أدنى من تلك المسجلة في الدائرة نفسها خلال انتخابات 2021، لم تخني الذاكرة، ربما كانت حوالي 33%. لكن التحول الأبرز رحانا يظهر في نتائج الاقتراع. مثلا تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج دائرة طنجة أصيلة 31.49% من الأصوات المحتسبة، تموعد حزب الأصالة والمعاصرة ثم الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، فيما جاء التجمع الوطني الأحرار في المرتبة الخامسة بحوالي يعني 8.76% حسب المعطيات. إذا عدنا فرحانة إلى انتخابات مثلا 2021، سنجد أن المشهد كان مختلفا تماما بصورة لافتة، فقد تقاسمت آنذاك 5 أحزاب المقاعد الخمسة لدائرة طنجة أصيلة. كان أتذكر تصدر الاتحاد الدستوري المشهد، وكان يليه حزب الاستقلال ثم الأصالة والمعاصرة في التجمع الوطني للأحرار، فيما كان عاد المقعد ربما الخامس.

0: من خارج المقاعد الخمسة في 2021 إلى صدارة النتائج في 2026، كما تسجل مثلا الحركة الشعبية حضور متقدم في وقت يتراجع فيه ترتيب التجمع الوطني للأحرار مقارنة مع موقعه في اقتراع 2021. هنا يعني تبرز خصوصية المشهد الطنجاوي أو شمال المملكة في انتخابات 2026. النتائج الأولية ربما لا تعكس فقط يعني ترتيبا جديدا للأحزاب، وإنما تشير أيضا إلى إعادة تشكيل لخريطة التنافس كما قلت في بداية السؤال داخل دائرة
1: حتى الأسماء الطنجاوية التي ألفها المشهد السياسي الطنجاوي لم تحضر، يعني غابت بعض الرموز التقليدية في المشهد الطنجاوي.
0: ربما هذه تبقى مسألة إيجابية من جانب يعني تجديد النخب السياسية داخل الأحزاب والتمثيليات، وهي مسألة إيجابية تحسب للأحزاب السياسية التي حرصت ربما على تشبيب أحيانا لائحة الانتخابية وأحيانا أخرى تجديدها من ألوان سياسية أو أشخاص جدد انتموا إلى الحزب مجددا. السؤال هو ما هي المفاجأة؟ تفضلي.
1: أكمل سأطرحه.
0: السؤال المطروح هنا هي المفاجآت التي صنعتها هذه الانتخابات في الجهة. هناك مفاجآت فعلا. قراءة المشهد الانتخابي كما قلت يعني تقود مثلا إلى ملاحظة أساسية. الخريطة التي أفرزت انتخابات 2021 لا تبدو ثابتة في انتخابات 2026، وهذا قلنا طنجة يعني تقدم المثال الأوضح. الحزب الذي مثلا خرج من انتخابات 2021 من دون مقعد محلي يتصدر الآن النتائج الأولية بوجوه جديدة كما قلت فرحانة، والحزب الذي تصدر الدائرة قبل يعني مثلا 5 سنوات لا يظهر في مقدمة الترتيب الحالي، وفي المقابل يحافظ الأصالة والمعاصرة على موقع متقدم. هذا لا يمكن
1: هذا التغيير والمفاجآت التي خلقتها هذه الانتخابات رغم ضعف المشاركة بالمقارنة مع السنوات الماضية، يعني رغم ذلك كانت
0: المشاركة يعني
1: فما بالك لو كان الطنجاويون عموما كانوا أكثر حضورا وأكثر مشاركة في الانتخابات لربما كانت مفاجآت أكثر بكثير لأحزاب
0: كانت ستكون فرحانة. أكيد فرحانة المفاجأة كانت ستكون بنسبة المشاركة إذا كانت يعني قاربت 50% أو أكثر، وكانت ستكون يعني ربما لو لم يكن القاسم الانتخابي الحالي أعطى فرصة لعديد من الأحزاب التي لم تحصل على يعني أصوات كبيرة جدا للمشاركة للفوز والدخول بمقعد برلماني. أما إذا كان الانتخاب القاسم الانتخابي على عدد يعني المصوتين وليس على عدد المسجلين، وكانت ربما الحفاظ على العتبة، كان الأمر سيختلف كثيرا جدا. كنا سنشاهد ربما أحزاب في المقدمة قد تحصل على مقعدين أو أكثر في نفس
1: طيب المشهد القادم أو الصورة القادمة في ظل هذه النتائج التي ظهرت وهذه المفاجآت هنا وهناك على غير العادة، نور الدين إيجاجن، ما هي تصورات أو انتظارات الشارع البيضاوي من الحقبة القادمة والحكومة القادمة؟
2: مرحبا مجددا فرحانة. بالفعل هذا الصباح استقينا آراء العديد من المواطنين البيضاويين هنا في شوارع الحي المحمدي، كذلك عين السبع وغيره من الدوائر الانتخابية ومناطق الدار البيضاء. الانتظارات الأساسية مرتبطة أساسا بالتشغيل ورفع الأجور والحد الأدنى للأجور.

0: الموظفين هم كذلك يطمحون لتحسين وضعيتهم المادية، ثم كذلك تسهيل فرص الولوج إلى الخدمات الصحية وكذلك الخدمات التعليمية.
1: هل هم متفائلون مع الأحزاب التي كانت هي نفسها في الفترة الانتخاب الخمس سنوات الماضية؟
0: نعم فرحانة، كما قلت رغم ذلك فالطموحات لا تزال قائمة بالنسبة لهؤلاء، خصوصا أن هذه الملفات شهدت تراكمات كبيرة، وبالتالي الخمس سنوات المقبلة خصوصا والرهانات الكبرى التي يقبل عليها المغرب تحمل آمالا كبرى بإمكانية أن تشهد السياسات العمومية تغييرا كبيرا على مستوى القطاعات الأساسية المحورية، خصوصا هنا في الدار البيضاء الرهانات كبيرة كما قلت على قطاعات التشغيل، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات الأساسية والمتحكمة في مسار يوم المواطن البيضاوي. كلما استيقظ يجد نفسه أمام كذلك نقطة إضافية كنا قد عايناها أو استقيناها من المواطنين، هو ضرورة تبسيط المساطر الإدارية خصوصا على مستوى الرقمنة وغيرها، خصوصا بالنسبة للمقاولين الصغار تحدثنا معهم يبحثون عن فرص لتطوير مشاريع من خلال اعتماد مزيد من الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتبسيط فرص الوصول إلى الدعم العمومي، لضرورة مواكبة التحديات الكبيرة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها

من أجل التسوق بدون ضغط نفسي ومالي. يريدون أيضا خطابا سياسيا مختلفا. العاصمة منسوب التسييس فيها مرتفع، ويعتبرون أن الحكومة المنتهية ولايتها جرفت الفعل الحزبي والنقابي ولم تكن تفهم مزاج سكان العاصمة. الحكومة المنتهية ولايتها علقت عليها الكثير من ملفات الفشل، حتى ملف الحماية الاجتماعية يعتبرون في الرباط أن الحكومة لم تكن موفقة

0: شكرا لك يا أستاذة فرحان على الدعوة، وسعيد بالمشاركة في هذه الصبيحة.
1: أحنا أسعد. وعلى الهاتف أيضا الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. أهلا ومرحبا بك أستاذي أحمد.
2: شكرا أستاذة الكريمة على الاستضافة، وتحية لك ولمستمعي الكرام عبر هذه الإذاعة الجيدة.
1: أهلا ومرحبا بكم. طبعا الحال في جزئنا الأول كنت برفقة زملائي الكرام من مدن كبرى في المملكة، دار البيضاء، الرباط ومدينة طنجة، وزملاء منذ الأمس وهم في متابعة لنتائج الانتخابات، وقرأنا قراءة فيه أبرز هذه المدن في المفاجآت التي خلقتها هذه النتائج، نتائج الانتخابات في معاقل كانت تقليديا بعض الأحزاب هي المهيمنة في نتائج حسب الانتخابات السابقة، ويبدو أنه انتخابات 2026 غيرت نوعا ما من بعض الانتظارات وحتى خلقت المفاجأة. بالنسبة للأستاذ بدر وأنت تتابع والاقتصادي، ما الذي خلق المفاجأة بالنسبة لك في انتخابات 2026؟
0: أعتقد بأن المتتبع للمشهد السياسي في المغرب والمتتبع أيضا لمجريات الحملات الانتخابية الأخيرة كان يتوقع شيئا مما حصل، ولكن ليس بحجم ما حصل. شيئا مما حصل أي كنا نتوقع أن حزب الأصالة والمعاصرة حتى الأحرار حتى الاستقلال سيتصدرون المشهد، ولكن بأي ترتيب لم نكن نعلمه، وبأي أيضا عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات لم يكن لدينا علم بهذا الأمر أو توقع. يعني هنا تصدر الأصالة المعاصرة المشهد ب 97 مقعد، ثم تقهقر الأحرار إلى الرتبة الثانية أعتقد ب 66 أو 67 مقعد. يعني هذا هو عنصر المفاجأة على هذا المستوى، ولكن بقيت الكوكبة الأولى تتكون من هذه الأحزاب التي تقود الحكومة إلى حدود اليوم. ولكن أيضا المفاجأة كانت هي حتى على مستوى المعارضة، وأن المفاجأة أن الكل كان يتوقع أن تكون هناك عودة لحزب العدالة والتنمية، على اعتبار أنه يعني كان له حضور مميز وقوي على مستوى المعارضة، وبالتالي كان هناك توقع لأن تكون هناك عودة وتكون مقاعد إضافية لعدالة والتنمية، ولكن ليس بالحجم الذي بلغه 54 مقعد. ولكن أيضا مفاجأة، وإن كان حجمها صغير ولكن رمزيتها كبيرة، حين
1: تحدث العائد من بعيد
0: اليسار والعائد من بعيد، نتحدث عن أعتقد 8 مقاعد
1: حصل
0: التحالف اليسار. أنا أعتقد أن لديه فريق، ولأول مرة لديه فريق في البرلمان، وبالتالي هذا
1: كان سيكون حديث الناس. يعني التحالف اليسار حتى في حملاته الانتخابية، في رسائله، في كثير من الأمور التي لامست مشاعر الناس.
0: أكيد أعتقد أنه سيكون هو قيمة إضافية لمستوى المشهد المعارضة، لأن الإشكال اللي كان مطروحة في الولاية الراهنة التي شرفت على نهايتها هو أن المعارضة كانت ضعيفة لا على مستوى النخب ولا على مستوى العدد. يمكن اليوم أن كتلة المعارضة، أو نحن نتوقع إن قلنا أن الائتلاف الحكومي اليوم قد يحافظ على تشكيلته، فهو قد فقد من رصيده، لأن كنا اليوم هو فقط لديه 228 مقعد.
1: عندنا نعم. 97 مقعد للأصالة المعاصرة. نعم. كنت أنت تبارك الله جيد في الرياضيات. 97 مقعد في الأصالة المعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار 66،
0: 128
1: للاستقلال 65.

يعني رغم كل ما ذكرناه يعني في تحاليلنا في النخبة المثقفة التي كنا نستضيفها لطالما نادت بأن يكون على الأقل من هم مسجلين لدينا في اللوائح 16 مليون طبعاً. وما يقارب 16 مليون، لماذا يعني فضل 10 ملايين

0: سيرها خلال هذه الانتخابات. هذا عنصر بنسبة قليلة. العنصر الثاني بطبيعة الحال أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ وصوتك أيضا، كانت هناك حالة من الإحباط عند شرائح واسعة من المواطنين، لأن المواطنين حين تتحدث لهم عن استراتيجيات الكبرى للدولة والاستثمارات وهذه الأشياء شيء جيد، وأعتقد أن المغرب ناجح في هذا الأمر ونحقق نسبة نمو كبيرة ومهمة، ولكن إن لم تنعكس نسب النمو على قوتك اليومي وعلى جودة الخدمات فإنك ليس لك أن تشعر بهذا التطور الحاصل عن طريق فقط الشعارات أو فقط عن طريق التصريحات التي تصرح بالحكومة. يجب أن يكون الشعور ملموس على الواقع، على القدرة الشرائية، على إمكانك الوصول لتلك الخدمة بأسعار مقبولة وبجودة أيضا، وهذا الأمر الذي لم يتحقق لشرائح واسعة من المواطنين.
1: هل الأحزاب مسؤولة عن هذا العزوف؟
0: في طبيعة الحال الأحزاب محسوبة، لأن عود في العنصر الثالث الذي سوف أتحدث عنه، من غير الموقف من السياسات ومن غير أن المواطنين هم يكتوون اليوم بنار الأسعار والخدمات الرديئة في مجموعة من القطاعات، أيضا مسألة الأحزاب والتأطير، لأن جزء كبير من اليوم ممن لم يشاركوا في الانتخابات هم بكل بساطة يجهلون ما هي الانتخابات ولا يعرفون. أنا أدرس في الجامعة ونسبة كبيرة من الطلبة للأسف في الجامعة والمدارس الخاصة تجهلوا الأحزاب، لا تفهموا ما هي التفريق بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المحلية وغيرها، لا تعرف ما الضرورة التي تفرض علينا أن نتوجه لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس المستشارين وغيرهم. هذه الأشياء ببساطة كل جهل، هذا الجهل بهذه الأمور يولد عدم اهتمام بكل هذه
1: الأمر اللي يعني ينهي ويفشلني أكيد، لأنك أنت تعلم لما تكون الأكاديمي وتحاضر بحرقة وتعرف على أنه هذه هي الآليات اللي تبني بها الديمقراطية، تبني بها بلادك أكيد. بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فإذا بالأمر أن يعني أنك أنت تخاطب خطاب
0: حزب ما بقاش كتأثر أستاذة فرحانة، الأحزاب كانت مدرسة في السابق، أعطيني حزب الآن يؤثر، أعطيني حزب كانت نسمي الحزب هو مشتل النخب، لم تعد الأحزاب مشتلا للنخب، الأحزاب اليوم تتصارع على المناصب، تتصارع على مقاعد البرلمان، تتبادل الاتهامات، ونحن رأينا خلال
1: وصوتوا
0: الحملة
1: وصوتوا عقبها الحملة. علاش هذه العشر ملايين ما صوتتش؟
0: يعني كان هناك من
1: وهي مسجلة
0: أول شيء
1: قلتي لي جاهلة بالقوانين
0: نعطيك في الشباب
1: هم مسجلين
0: مشحال 600,000 4% من كتلة من الشباب اللي خصهم الناس 6 مليون ديال الشباب فقط 600,000 اللي مسجلة، و 600,000 اللي مسجلة جزء منها هو أيضا إما محبط من اللعبة السياسية إما هو لا يهتم ولا يعي ما هي أهمية هذه الانتخابات. 4% كيف يعقل اليوم ب 4% من الشباب بأي نسبة سوف نستقبل الانتخابات المقبلة في 2031؟ لأن الشباب اليوم هم اللي غيكونوا في سن أيضا الانتخاب وكهول الغد في 2031، إذن هاد الناس واش غيصوتوا؟ ما غاديش يمشيو يصوتوا. وأنا أتوقع إن لم تتدركوا هذه مهمة الأحزاب بالضرورة، أنهم يتتم إعادة الثقة أول شيء في العمل السياسي وفي المؤسسات الحزبية، وأيضا العودة إلى الأدوار الأساسية للأحزاب ليتأطير المواطنين.
1: كيف سنعيد الثقة للشباب بالخصوص شباب المملكة اللي يشاهد وهو أكثر وعيا من أي وقت مضى بكل الأخطار التي تتوجسنا سواء إقليميا سواء دوليا سواء وطنيا؟ أستاذي أحمد درداري.
2: أستاذ الكريمة، الشباب يعني فئة عريضة في المجتمع وهي جد واعية، والكل يعلم على أن يعني مثلا الثقة هي الرابط بين الشاب والمؤسسة، وهي الثقة هي الرابط بين الشباب والأحزاب، لأن عدم اقتناع الشباب بالبرامج وتغيير نفس الوجوه بقبعات حزبية مختلفة عبر مراحل، هذا يزيد في إحباط الشباب، لأن كيف تنادي اليوم بأنك تشتغل من داخل حزب A ولكن بعد مرور 5 سنوات تأتي بقبعة جديدة وستشتغل بقبعة سياسية أخرى أو حزبية أخرى. الشباب اليوم نحتاج إلى طرح موضوع تجديد النخب وتشبيب الرؤى وتشبيب البنية المؤسساتية التي هي من الأحزاب، وعلى الأحزاب أن تجدد نفسها بنفسها، لأن انتخابات 2026 يعني هي فعلا دليل على وجود خلل في البنية المجتمعية، ويجب أن نتدارك النقص الحاصل، لأن بنية البرلمان تحتاج إلى شباب أن يكونوا حاضرين في مواقع القرار الحزبي والسياسي، وأن تمثيل الشباب لا تحتاج اليوم إلى تمثيل بل إلى مشاركة فعلية، خصوصا أستاذتي الكريمة أن الجغرافيا الانتخابية اليوم بتقديم قراءة متأنية فيها يتبين أولا المدن الكبرى والعالم القروي.

0: أكثر لمقاطعتك اضطرارا أستاذ أحمد الدرداري، اللي أمر الأستاذ بدر الزاهر سيغادرنا هذه الأثناء. الكلمة الأخيرة، ما سيناريو تشكيل الحكومة القادم بالنسبة للأستاذ؟
1: أعتقد بأن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم إعادة الاحتفاظ بالائتلاف الحكومي اليوم، مع أن تكون دفة القيادة بيد حزب الأصالة والمعاصرة. ولكن هناك أيضا سيناريو
0: رغم
1: آخر،
0: رغم ما حدث بين الأحرار وبين الأصالة،
1: لأن عدد كبير من الوجوه السياسية التي كانت عليه مجموعة من علامات الاستفهام ستغادر الأحرار أو غادرته بالفعل، وبالتالي هذا الحزب بالتالي لن يتحمل عبء الاحتفاظ بالوجوه التي عليها بعض الانتقادات، وبالتالي هذا الأمر قد يسهم في، لأن طبيعة الحال لأن الائتلاف الحكومي يبحث عن أغلبية مطلقة، والأغلبية المطلقة لا يمكن تحقيقها إلا بالحفاظ على الائتلاف الرهين أو التوجه إلى ائتلاف يفتح الأبواب على تشكيلات سياسية أخرى، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية.

0: أكثر تعددية ويكون العدد أقل ولكن مع أغلبية مطلقة ومريحة. يعني سيناريوهين،
1: تحديات صعبة أمام الحكومة المقبلة.
0: تحديات صعبة لأن كل الأوراش الكبرى يجب أن تنتهي خلال ولايتها، ورش الحماية الاجتماعية، ورش إصلاح التعليم، ورش إصلاح الصحة، تنظيم كأس العالم.

0: الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء. شكرا ممتن لك.
1: شكرا لك.
0: ستكون بعد قليل على قناة ميديا تي في. شكرا جزيلا لك. واصل معك الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي. نواصل من حيث انتهى أستاذي بدر. القادم بالنسبة لهذه الحكومة، الخمس سنوات القادمة بطبيعة الحال ستكون صعبة عليها بما تحمله من تحديات، إن على الصعيد الوطني وإن على الصعيد الدولي. لاحظ معي، الأزمة لا زالت أزمة الأسعار والنفط في ارتفاع إلى يومنا هذا.
2: نعم أستاذتي الكريمة، المستقبل يعني الحكومة التي ستتشكل على ثلاث سيناريوهات ممكنة: إما أن تبقى نفس الأحزاب لكن القيادة للأصالة والمعاصرة، وإما أن يتم يعني إخراج حزب من الائتلاف السابق وإدخال حزب العدالة والتنمية، وإما أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية. ربما أن كل الأحزاب المتصدرة بالترتيب الثمانية أو الستة أن تشارك في هذه الحكومة مجتمعة. هذا سيناريوهات ثلاث. أما بالنسبة لانتظارات الأستاذة الكريمة وحسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، هناك تحديات جمة على المستوى الداخلي، هناك سرعتين، وهناك أيضا بنية يعني اقتصادية وتنموية تحتاج إلى دفعة قوية، بالإضافة إلى ما يسمى يعني الواقع الجيوسياسي للمغرب الذي يتحرك فيه على المستوى الدولي، لأن هناك رهانات، هناك ربما للمونديال 30، وهناك أيضا تحولات اقتصادية واستراتيجية للمملكة المغربية. ولكن التنمية المندمجة ومغرب السرعتين كأولوية داخلية، فهناك يعني خريطة تنموية تحتاج إلى تعبيد وتحتاج إلى دفعة قوية، لأننا ما أحوجنا إلى أن نوسع يعني سوق الشغل وأن نقلل من الغلاء وأن نقلص من هذه التنافسية السلبية وأن نعيد الحياة بمشهد تنموي ربما أن يكون أنسب للمواطن المغربي. فالانتخابات ما هي إلا حلقة، لكن المغرب يستمر ويجب اختزال الصعوبات.
0: هل سيستفيد من الدرس حزب الأصالة المعاصرة وأن لا يقع في أخطاء سابقه؟
2: أنا أعتقد الأستاذة الكريمة أن 2030 يعني الانتخابات القادمة ستكون شبابية 100% وستكون انتقامية إن لم تكن هناك مسار تنموي جيد من خلال الأحزاب تثبت مواقفها وعملها وأنشطتها وأن تعمل بجد وبالقرب من المواطنين، لأن كفانا تدبيرا يعني براغماتيا يعني بشكل فوضوي وبشكل انتقائي، كفانا من الاهتمام جزئي بالمواطن، وكفانا من ما يسمى بالدعم الذي هو قليل في حق المواطن ويمس بالكرامة. والاعتبارات الترابية والمحلية والشخصية ينبغي أن تكون موضع أساس للحكومة. الحكومة التي لا تسعد الشعب لا يعتقد فيها أنها ستحقق تنمية. فكل التعبئة الوطنية الآن اعتبرت بأن فرصة أعطيت للأحزاب التي تصدرت المشهد، لكن المشاكل ما زالت باقية، والشباب هو محور هذه الأزمة. ينبغي أن ننتقل من مرحلة العزم على الشعارات إلى مرحلة العمل بجد وبسواعد الشباب المغربي

0: وجوده ضمن خريط وضمن لجان برلمانية، لأن الواقع نعم هو يظهر تحت الأزمة، لكن على الممثلين للمغاربة جميعا أن يبذلوا قصارى جهدهم ليحسنوا من صورة المغرب لدى المواطن ومن صورة المغرب لدى المجتمع الدولي، لا سيما أننا نعلم اليوم أن القدرة والشجاعة السياسية هي من العوامل المرتبطة بقوة الدول، وبالتالي فعملية توزيع الموارد، إعادة توزيع الموارد، إعادة النظر في الضريبة، إعادة النظر في تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، الدولة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، العدالة المجالية، كلها يعني عناوين ينبغي للحكومة القادمة أن تقرأ وأن تدرس وأن تطبق دروسا لكي يصبح المغرب بين العالم القاري والمدن، ليس هناك فرق كبير، وأن المستقبل هو مستقبل للمنافسة والتنافس الشريف بين الجهات وبين الجماعات، وأن الشباب يرمزون اليوم إلى مستوى الديمقراطية والوعي السياسي الذي وصل إليه المواطن المغرب. على أي أستاذ الكريمة، فالرهان اليوم هو رهان على العمل، ليس على الأقوال وليس على الوعود، فالأحزاب خرجت من الوعود، الآن ستمتحن على مستوى العمل الميداني، وعلى الأحزاب أن لا تبقى فقط مقدمة للمرشحين ثم أنها تغلق أبواب مقرها وتنتظر عمل البرلمان وعمل الحكومة، بل عليها الآن أن تجدد التواصل مع المواطنين وأن تخلق تنظيمات حزبية بمعنى فروع، وأن تتواصل مع المواطنين وأن تسمع لشكواهم.
1: صحيح. أشكرك الأستاذ أحمد درداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، شرفتنا بحضورك اليوم وبتحليلاتك القيمة، شكرا جزيلا لك. انتهى هذا الاستحقاق الوطني والمحطة الديمقراطية البارزة في تاريخ المملكة، وطبيعة الحال شكر كل من ساهم في هذا العمل والإنجاز بطبيعة الحال، وكما جاء في بيان وزير الداخلية لكل الساهرين على هذه العملية، سلطات قضائية وترابية وأمنية وأعضاء مكاتب، ممثلي الأحزاب، ملاحظين، الانتخابيين، وسائل الإعلام، والذين كلهم ساهموا من موقعهم في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. لاحظ معي الأستاذ أحمد أنه مر في أحسن الظروف الحمد لله، لولا بعض الحالات الشاذة، والشاذ لا يقاس عليه كما يقال. شكرا جزيلا للجميع، زملائي أيضا وموفدين في كل المدن المغربية، لهم كامل الشكر الجزيل على العمل القيم الذي يقومون به. في أمان الله، ألتقيكم في فرصة لاحقة.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: Média. On fusionne.
1: Mohamed Badaoui.
2: مستمعينا الكرام فين ما كنتوا منين ما كنتوا كتسمعونا اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع انفيزيون مع الموسيقى والفيزيون على ميدي 1 في انفيزيون فين كل اختيار موسيقي كيقدر انه يفتح لنا باب على لون اخر وايقاع اخر وحتى ذاكره موسيقيه اللي كتكون مختلفه. انا محمد البداوي وفرحان بزاف نكون معكم في هذه النص ساعه اللي غادي نسمعوا فيها مع بعضياتنا اختيارات اللي فيها التنوع المفاجاه وبالطبع ذاك اللقاء الجميل بين القديم والجديد. قبل ما نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو اليوم من واحد العمل اللي فيه من البدايه هذه الفكره ديال الفيوجن. يعني غادي نسمعوا ليد ذا سانشاين مع ميلك اند شوغر اللي قدموا لنا هذا العمل في واحد الاطار موسيقي ديال الهاوس وهو مرتبط باغنيه ليد ذا سانشاين الشهيره اللي تعرفت خصوصا من خلال فرقه ذا فيفث ديمنشن في اواخر الستينات. فلا فيرسيون اللي غادي نسمعوا ليها من اشهر لي ريميكس اللي داروا لهذه الاغنيه هذه. فبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام نخليو الموسيقى هي اللي تبدا الرحله ديالنا اليوم في انفيوجن. مرحبا بكم.

أجواء الهاوس غادي نرجعوا دابا للأغنية العربية مع صوت بسيمة في عيونه ولكن في واحد المعالجة مختلفة من جو إمكا. ومن بعد غادي نمشيو مع عبير نهمي وبصراحة الأغنية اللي كانت ضمن الألبوم ديالها اللي سميتو بصراحة وصدر في 2022. اليوم غادي نسمعوها في واحد ريميكس حجازي ريميكس بلمسة الأفرو هاوس اللي مختلفة شوية. فجوج ديال الأغاني جوج ديال الأجواء مختلفة ولكن نفس اللعبة الموسيقية, يعني نفس الصوت ونفس الأغنية وإحساس جديد كيتخلق ديما مع ريميكس. فغنسمعوا العيون وبصراحة ونعود نرجع لكم, خليكم معنا مستمعينا الكرام.

وزي مصاري معكم مستمعينا الكرام اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب مع واحد العمل اللي كيجمع بين منعم سليماني وبدر أعبي. أغنية ضربة ضربة أغنية اللي صدرت سنة 2025 من كلمات وألحان منعم سليماني وبدر أعبي، وفيها واحد الحضور واضح للروح المغربية والأمازيغية سواء في الكلمات أو لا في الإيقاعات والأجواء اللي كترافقها. فأكيد أكيد غادي تعجبكم بزاف، وأنا غادي نخليو الكلمة والإيقاع المغربي والأمازيغي هما اللي ياخذوا المساحة ديالهم. فنسمعوا ضربة ضربة ونعاود نرجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في أون فيزيون.

هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا للمرحله الاخيره من هذا العدد ديال اون فيزيون، فهزنا من الهاوس الاغنيه العربيه ومن بعد رجعنا للموسيقى المغربيه الامازيغيه، وكل محطه عطاتنا لون مختلف ولكن بقات الفكره وحده. الموسيقى كتقدر تبدل الشكل ديالها ولكن الاحساس ديالها ديما كيبقى حاضر. فشكرا بزاف على حسن الاستماع وشكرا لانكم كنتم معنا في هذه النصف ساعه مستمعينا الكرام. وقبل ما نمشي غادي نخليكم مع فين غادي بيا خويا ديال ناس الغيوان، ولكن فواحد الميكس سول اند بلوز، اغنيه عندها مكانه خاصه في الذاكره الموسيقيه المغربيه، ودابا غادي نسمعوها من زاويه موسيقيه مختلفه. فين غادي بيا خويا، خليكم معها وكنقول لكم شكرا بزاف والى اللقاء في عدد جديد من اون فيزيون.

ما هو الدال اليوم ما نخسر كان قدامي خسر العبلاد تحب المال كهالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجال.

0: في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

هفكوا.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.

0: في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق طبعا تتجه الأنظار كذلك إلى قانون المالية لسنة 2027 باعتباره أول اختبار عملي للخيارات الاقتصادية للحكومة الجديدة. وهذا هو موضوع عدد اليوم نناقشه بعد قليل مع الأستاذ إدريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينونسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: مطار محمد الخامس ومراكش ضمن أكبر مطارات إفريقيا بأزيد من 8570 مقعدا هي الطاقة الاستيعابية التي سجلها مطار محمد الخامس بالدار البيضاء خلال غشت الماضي ليحتل بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا، فيما جاء مطار مراكش المنارة في المرتبة العاشرة بسعة بلغت أزيد من 480 ألف مقعد وفق بيانات رابطة الخطوط الجوية الإفريقية. المطارات المغربية استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 22 مليون مسافر بزيادة 77% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حركة الطائرات إلى أزيد من 164 ألف حركة والشحن الجوي إلى نحو 66 ألف طن. ويتصدر مطار مراكش أو مطار محمد الخامس المطارات المغربية بأزيد من 6 ملايين مسافر، يليه مطار مراكش المنارة ب 6 ملايين مسافر. تأتي هذه المؤشرات في وقت يستعد فيه المغرب لتنفيذ برنامج مطارات 2030 الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطارات المغربية من نحو 34 مليونا إلى 80 مليون مسافر باستثمارات تقدر ب 38 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: بعد الانتخابات إذن وتشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة، أي أولويات للاقتصاد المغربي؟ المعادلة اليوم تبدو واضحة، كيف يمكن تحويل الاستثمار إلى إنتاج وتحويل النمو إلى فرص شغل وتحويل كل هذه المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة إلى قيمة مضافة يستفيد منها الاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية. في هذا السياق قانون المالية لسنة 2027 يكتسب أهمية خاصة باعتباره أولى المحطات التي ستترجم من خلالها الحكومة الجديدة جزءا من توجهاتها الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل والجبايات ودعم المقاولات. فما هي الأولويات التي لا تحتمل التأجيل وكيف يمكن تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الأستاذ إدريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينونسيس. أهلا وسهلا بك أستاذ العلاوي.
2: اهلا وسهلا استاذ اسماء، اهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: استاذ العلاوي، اذن ماذا بعد هذه الانتخابات؟ طبعا اقتصاديا ما هو الملف الذي ينبغي ان يحتل صداره الاولويات من موقعكم كاقتصاديين؟ هل الاولويه اليوم من خلال التجربه السابقه والتجارب السابقه هي خلق فرص شغل ام تحسين الانتاجيه ام مواصله دعم الاستثمار ام كل هذه الملفات اصبحت مترابطه بشكل لا يسمح بالفصل بينها؟
2: وأكيد أستاذ أسماء كل هذه الملفات لها الأهمية القصوى، لكن دعيني فقط يعني أخذ الرقم الذي يعني قاله السيد فوزي القجاع خلال الحملة الانتخابية ديال 280 مليار ديال الدرهم خلال 5 سنوات. أعتقد بأنه عندها الدلالة ديالها، لأنه إذا كان هناك توجه ديال الحكومة المقبلة هو أنه نمشي في خلق فرص الشغل يعني بنفس قوة ضخ الأموال وفي طبيعة الحال من خلال الاستثمار العمومي ومن خلال أيضا يعني الدعم الاجتماعي، لأنه اليوم طبيعة الحال لا يخفى على أحد بأن النمو الاقتصادي للمملكة المغربية ممكن القول على أساس أنه يعني في الفترة الأخيرة 4 سنوات أو 5 سنوات الأخيرة نحن نتحدث على ما يقارب 5% يعني في السنة ديال 2026 اللي مرتقب

0: يعني خلق مناصب شغل وبالموازاة مع ذلك نخلي التوازنات يعني على في الخزينة ديال الدولة باش أنه ما يكونش عندي إشكالية ديال التضخم وما نقيسش أيضا يعني القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
1: نعم، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا؟

0: تتماشى مع الواقع المغربي وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية ديال الاقتصاد المغربي وأيضا الخصوصية ديال المجتمع المغربي. إذا كانوا عندي بعض المناطق البعيدة إذا سمحت لي يا أستاذة أسماء، يعني غالبا يعني في الناتج الداخلي الخام تكون عندها واحد المستوى اللي هو قليل وقليل جدا، ممكن الحديث على تصور ديال ارتفاع ديال هذا النمو الاقتصادي ديال هذه الجهات مع اخذ بعين الاعتبار الخصوصيه وايضا هذاك الاستثمار العمومي كيفاش غادي نوزعوه على هذه المناطق. ومن طبيعه الحال هنا المدخل هو اشراك القطاع الخاص في هذه الاستثمارات على الصعيد الوطني في كل جهات المملكه باش ممكن اننا نحققوا هذا يعني المفارقه اللي تكلمت عليها استاذ اسماء.
1: نعم، يعني المدخل او المطلوب يعني تحقيق هذه المعادله استاذ العلاوي ابتكار حلول جديده وتصورات جديده الى غايه القطع مع المنطقه السابق والمرحله السابقه. وهنا قانون الماليه 2027 طبعا سيكون محطه اساسيه امام الحكومه الجديده. ما هي برايك التوجهات التي ينبغي ان يحملها هذا القانون من اجل نفس جديد في الاقتصاد وتحقيق توازن ما بين تشجيع الاستثمار والمقاولات وتوفير أيضا موارد الدولة والحفاظ على التوازنات المالية؟
0: وأستاذ أسماء، ممكن أننا يعني نتكلم على واحد المرونة، ما نقدرش أننا نقول القطع يعني مع ما كان يعني سابقا أنه سنعرف بأن هناك مشاريع
1: استدامة.
0: كبيرة
1: استدامة أكيد. استمرارية هذه الخطط والبرامج. نعم
0: على هذا الحال، وممكن أننا نتحدث على برامج يعني تتخطى الزمن الحكومي لأنه كان هناك فيها تعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله. اليوم من طبيعة الحال قانون المالية ما خصناش نساو بأن كان هناك التوجه، يعني التحضير دياله بدأ منذ يوليوز 2026، وبالتالي التوجه العام هو من طبيعة الحال كيفاش أننا نحافظوا على المكتسبات ديال الاقتصاد المغربي باش أنه نوصلوا للهدف الأسمى هو نكون واحد البلد صاعد اقتصاديا. ايضا اللي مهم جدا هو انهم ما نساوش عندنا يعني الاولويه اليوم هو العداله المجاليه، وايضا عندنا يعني الدوله الاجتماعيه واننا نديروا التوطيد ديال الركائز ديال الدوله الاجتماعيه مع الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الجيوسياسيه والدوليه باش انه يكون هناك نخليوا هذا التوازن ديال الميزه.

0: ارتفاع في المنسوب ديال الثقة. اليوم إذا كانت هناك يعني كلمة لنوجهها للحكومة من خلال يعني تحضير القانون المالية هو أنه نرجع الثقة للمواطن المغربي ونتصالح مع المواطن المغربي على أساس أنه الأمل في الخمس سنوات المقبلة.
1: كم يحتاج الأمر لاسترجاع منسوب الثقة اليوم أستاذ العلاوي؟
0: لا يمكن أن نتحدث على يعني على مدة معينة، فالأمر يحتاج إلى المعقول، والأمر يحتاج إلى من طبيعة الحال أننا نشوف هذه الأمور يعني في قانون المالية والوضوح، لأنه اليوم إذا تكلمنا على منسوب الثقة المواطن فين غيشوفه؟ غادي يشوف المواطن فاش غيكون هناك تصور واضح بأنه اليوم إذا كنا تحدثوا على نسبة البطالة ديال 13% أكثر من 13%، الوضوح والمعقول ومطلعت حتى تصور واضح هو أنه من خلال قانون المالية لسنة 2027 أو مشروع قانون المالية سنة 2027 غادي نجيب رجع الثقة للمواطن المغربي باش نقول له أودي أنا في 2027 نسبة البطالة غادي ننزلها إلى ما يقارب مثلا 12%. هنا ممكن أننا ندخلوا التفاصيل باش أنني ننزلها 12%، غادي نشوف برامج تشجع الشباب على خلق المقاولة، غادي نشوف مقاولات تنتقل من المقاولات الصغيرة إلى المقاولات المتوسطة، غنشوف مقاولات تنتقل من مقاولات صغيرة جدا إلى مقاولات يعني صغيرة، وهنا في الممكن أننا نقدرون يعني نعطيه مؤشرات قابلة للقياس بأنه يعني في السنة خلال سنة 2027 إذا كان تنزيل ديال هذه البرامج على أرض الواقع فبصفة مباشرة ممكن أننا نتحدث على منسوب الثقة بالنسبة لواحد الطبقة معينة، فما نقدروش نقولوا سنة أو سنتين، ولكن ممكن الحديث على فترات اللي ممكن أنني نشوف فيها النتائج ديال تنزيل ديال البرامج ديال الحكومة المقبلة.
1: وكيف تبدو ملامح تنزيل هذه البرامج وهذه الإصلاحات وهذه الإجراءات بعد هذه الانتخابات برأيك أستاذ العلاوي؟
0: ننتظر أستاذ أسماء تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي. من طبيعة الحال هناك أولويات لا يمكنش أنه الحكومة يعني أنها يعني تغفلهم، لأننا نتحدث على التزامات ديال المملكة المغربية على الصعيد الدولي. هناك من طبيعة الحال مشاريع كبيرة للمغرب منخرط فيها اللي تحدثت عليها، القطاع ديال الطاقة من طبيعة الحال، التحضير إلى كأس العالم. هناك أيضا يعني التحدي الكبير اللي تخص من طبيعة الحال أننا نهبطوا العجز التجاري، وبالتالي فاليوم ممكن الحديث على أساس أن برنامج الحكومي بعد يعني تشكيل الحكومة ممكن أننا يعني نقدروا أننا يعني نحكموا على التوجه والقابلية ديال التنزيل ديالو على يعني على المدى القصير من طبيعة.
1: نعم. طيب بين المشاريع الكبرى والأوراش المفتوحة التي انخرطت فيها المملكة، وأيضا الانتظارات بخصوص تنظيم تظاهرات دولية مهمة من قبيل كأس العالم، وبين العجز التجاري وغلاء الأسعار ونسبة البطالة أستاذ جدري، إذا أردنا الانتقال يعني من تشخيص كل هذه التحديات إلى تحديد الأولويات العملية، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن تكون في مقدمة الأجندة الاقتصادية للحكومة المقبلة؟
0: بالنسبة لي أستاذ أسماء يعني الأولوية حسني نكون تنعرف نقطة الوصول، فنقطة الوصول هو الحفاظ على القدرة الشرائية لكل العائلات المغربية. نعرف بأنه السنوات السابقة كان هناك

ديالك استاذ اسماء الى لي الاولويات الاولويه بالنسبه لهذه الحكومه المقبله. فانا اتحدث كمواطن مغربي، غادي نشوف اول شيء هو انه كيفاش هذا الشيء غادي ياثر لي على الجيب والقدره الشرائيه ديالي فيما يخص المعيش اليومي. فالاولويه هو انه يكون عندي تصور واضح لكيفيه يعني التعامل مع التقلبات الدوليه للاثمنه بالنسبه يعني للمحروقات، وايضا كما تحدثت قبل قليل على يعني المدى المتوسط كيفاش انه غادي يعني نتصدى الاشكاليه ديال او نحل المشكل ديال البطاله. وايضا الاشكاليه الكبيره اللي عندي هو هذا العجز التجاري اللي عندي. واش عندي تصور واضح بانها في كل قطاع شحال عندي الهوة ديال هذاك العجز التجاري، وكيفاش ممكن انني نوصل له؟ لانه اليوم الا شفنا دخلنا التفصيل ديال العجز التجاري نعرف ان الفاتوره الكبيره جدا هي فاتوره الطاقه، وبالتالي فواش ما عنديش الامكانيه انني نشجع القطاعات الاخرى؟ لانه كلما يعني شجعت القطاعات الاخرى والمقاولات يعني في القطاعات المنتجه باش انها دير تصدير وتنفتح على الاسواق الاخرى بشكل مباشر، غادي يكون عندي الردع ديال هذا الهوة ما بين الصادرات والواردات، وبالتالي فممكن الحديث على اننا نقصوا هذاك العجز التجاري. فبالنسبه لي بما ان يعني الحزب الفائز اليوم يعني الأصالة والمعاصرة كان في الحكومة، يعني أنه لهم كل المعطيات اللازمة باش أنه يبدع حلول اللي ممكن القياس ديالها خلال يعني المدى القريب والمدى المتوسط، لأنه كان عنده قطاعات حيوية، كان عنده قطاعات اللي ممكن أنه يعطينا تصور، مع العلم أنه

0: القاعات الحزبية كان يظهر بأن هناك تصور للاقتصاد وكيفاش أنه ممكن تعامله مع الإشكاليات ديال البطالة والإشكاليات ديال المقاولة المغربية.
1: أيضا نقطة أخرى ولكن في دقيقة أستاذ العلاوي، يعني هناك تصور طبعا، هناك برامج وخطط، ولكن في ظل يعني وضع جيو اقتصادي وفي ظل تقلبات دولية، ألا يمكن هذه المعطيات تقلب أيضا الأولويات؟
0: ولهذا قلت أستاذ أسماء، خص يكون عندي تصور واضح. هذه التقلبات يخص أنه يكون عندي الإمكانية ديال والمرونة في التعامل معها، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا كيفية التعامل مع هذا ارتفاع ديال الأسعار على الصعيد الدولي. وهنا علاش أنا من طبيعة الحال أكدت بأنه هذا الشيء عشناه خلال هذه السنوات الأخيرة. فاش عشناه في السنوات الأخيرة، الحكومة قامت بدعم مثلا القطاع ديال الترونسبور، يعني ديال باش انه ما يكونش هناك ارتفاع الاسعار، لكن النتيجه كانت واضحه بانه ما كانش حل جذري للاشكاليه ديال ارتفاع الاسعار على الصعيد يعني الوطني او القدره الشرائيه. اليوم الحكومه خصها انها تعطينا البديل، لا سيما بان البام شنو تحدث يعني في خلال يعني الحمله الانتخابيه، كان عنوان حملته الانتخابيه هو التغيير المسار.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً.

خواص ومعرفة خواص الخواص. فمعرفة العوام معرفة العبودية، ومعرفة الربوبية، ومعرفة الطاعة، ومعرفة المعصية، ومعرفة لحدود النفس، ومعرفة الخواص معرفة الإجلال والعظمة، ومعرفة الإنسان والمنة، ومعرفة التوفيق. أما معرفة خواص الخواص فمعرفة الأنس والمناجاة، ومعرفة اللطف والتلطف، ثم معرفة القلب، ثم معرفة السر. ولا تتنافى كل واحدة من هذه الأنواع مع الأخرى، ولا تتعارض معها.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. صباح الأخبار اليوم الجمعة مستمعين، سنكون دائما في تغطية الاستثنائية لمواكبة نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، كما سننتقل إلى تغطية أهم الأخبار الدولية، وكذلك ننتقل إلى مجموعة من التوقيعات وأيضا مجموعة من الربورتاجات التي أجراها موفدنا. مستمعين الكرام، في صباح الأخبار نلتقي أيضا كل نصف ساعة في موعد إخبار

0: هذه تبقى طالعه بحال البارح، ما بين 26 28 درجه في الريف، ما بين 26 37 درجه في السوس، ما بين 27 33 درجه في دكالة، ما بين 27 36 درجه في ناحيه عبده، ما بين 28 35 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 28 36 درجه في اللوكوس، ما بين 29 34 درجه في واد الذهب، ما بين 30 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33 36 درجة في تافيلات، 34 35 درجة في الشوية وناحية الضرعة، 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 38 درجة في تادلة، ما بين 36 38 درجة في الغرب، وما بين 37 43 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نرجع نفكر كل إخوان الفلاحة والكسابة اللي تيربيو النحل باش يردو بالهم للتكاثر ديال مرض الفاروة اللي تتسببو هذوك الحشرات ديال الرتيلة الخاصة بجبوحة النحل، وتيمكن توصل حتى تقتل النحل أو لا الكثير منه في ظرفية ما تقلال، لأن مع الأسف هذا الطقس اللي علينا مشجع بزاف التكاثر ديال عدة أنواع ديال الرتيلات ومنهم هذا الرتيلة ديال النحل، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحاً باستديوهاتنا بميديا هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بنتائج تطورات ما بعد الانتخابات التشريعية، حيث أكدت فاطمة سراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. وأوضحت خلال ندوة صحفية أمس بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه التزام بثوابت توابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج انتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، وجاء حزب التجمع وطن الأحرار ثانيا متبوعا بحزب الاستقلال فحزب العدالة والتنمية. وجهتنا إلى الآن نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد على ختام مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأوضح بوريطة عقب مباحثات مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه المبادئ ترتكز على الاحترام المتبادل وتفادي فرض الأمر الواقع. في غضون ذلك أعرب ناصر بوريطة عن أسفه للتصريحات الصادرة عن فاعلين سياسيين إسبان، مشيرا إلى أنها تظهر عدم درايتهم بقيمة هذه الشراكة وبواقع المغرب اليوم وكيفية تدبير ملف الهجرة. في سياق ذاته شدد رئيس الدبلوماسية المغربية على أن مسألة عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين تقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. وأوضح بوريطة أن المغرب ينطلق من موقف واضح يرتكز على مبدأ عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين إلى بلدهم الأصلي، مشيرا إلى أنه في حال عدم إتمام إعادة المهاجرين والقاصرين فإن السؤال يجب أن يوجه مباشرة إلى الجانب الإسباني وليس إلى المغرب، مبرزا أن المملكة تلتزم بمسؤولياتها وفق المبادئ الأساسية المؤطرة للشراكة بين البلدين. تطورات الشرق الأوسط الآن والتوتر بين إيران والولايات المتحدة تبقين في نيويورك، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بتت أمس أن الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيرا إلى أن طهران لا ترعب بمواصلة القتال. في السياق دعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة لحرية المناحة في منطقة الخليج بعدما عطلتها طهران إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في فبراير. نبقى في نيويورك، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما في الأمم المتحدة أمس على منتقد إسرائيل، وذلك وسط تصاعد انتقادات على بلاده، وقبيل بدء كلمته أمام الجمعية العامة انسحب عشرات من أعضاء بعثات العديد من الدول. فرياد فاز فريق اتحاد طنجة على مضيف اتحاد أمل تيزنيت ب3-1 في إطار الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة

0: القدم يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط في سياق ذاته. تستكمل منافسة هذه الجولة يوم السبت بإجراء ثلاث مواجهات أبرزها لقاء الوداد الرياضي أمام وداد تمارا. بعد نصل إلى نهاية الموجز لحظات نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة
1: نسمع نناقش نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عالم التكنولوجيا المتقدمة عبر فقرة القصة، لنقترب من كواليس واحدة من أبرز الشركات العالمية. من شركة ناشئة أسسها باحثون سابقون في أوبن AI إلى واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، أنتروبيك تخوض سباق تطوير النماذج الذكية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بضوابط لاستخدامها حتى عندما يتعلق الأمر بالجيش الأمريكي. قصة أنتروبيك يرويها الزميل سفيان أمنحود.
4: في عالم يتسارع فيه سباق الذكاء الاصطناعي، برز اسم أنتروبيك كواحدة من الشركات التي لم تكتفي بتطوير نماذج ذكية، بل جعلت من طريقة استخدامها جزءا من هويتها. تأسست الشركة عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في أوبن AI، من بينهم داريو أموندي وشقيقته دانييلا، إلى جانب عدد من الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. منذ البداية اختارت أنثروبيك طريقاً مختلفاً يقوم على ما تسميه سلامة الذكاء الاصطناعي.

إبقائها منسجمة مع المصالح والقيم البشرية. ومن هنا جاءت فكرتها المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي مقاربة تعتمد على مجموعة من المبادئ والقواعد لتوجيه سلوك النماذج أثناء تدريبها واستخدامها.

0: جديدة، وأصبحت تستخدم في البرمجة وتحليل البيانات والبحث وأتمتة مهام العمل. ولم تتوقف أنثروبيك عند المساعد الذكي، فقد طورت كلود كود لمساعدة المبرمجين، وكلود كوورك لأتمتة عدد من المهام داخل المؤسسات، كما قدمت نسخا موجهة للاستخدام الحكومي. وفي الجانب التقني أطلقت أيضا بروتوكول سياق النموذج المعروف اختصارا باسم MCP، وهو معيار مفتوح يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي التواصل مع الأدوات وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية. لكن توسع الشركة وضعها أيضا في مواجهة سؤال أكثر حساسية: إلى أي حد يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري؟ الخلاف تصاعد مع وزارة الدفاع الأمريكية بعدما رفضت أنثروبيك السماح باستخدام تقنياتها في بعض الاستخدامات العسكرية التي رأت أنها تتعارض مع مبادئها المتعلقة بالسلامة والضوابط. وهكذا لم تعد أنثروبيك مجرد شركة تنافس في سوق الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت جزءا من نقاش أوسع حول حدود هذه التكنولوجيا، من يضع قواعد استخدامها، وكيف يمكن التوفيق بين سياق التطور التقني والمسؤولية تجاه ما قد تتيحه هذه الأنظمة من قدرات. أنثروبيك شركة بدأت من انقسام داخل واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، وتحولت خلال سنوات قليلة إلى لاعب أساسي في سباق قد يعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والآلة.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا إلى جامعة القروية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة عبر فقرة ميديا روبورتاج. بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات 23 من شتنبر، تتجه الأنظار إلى الحكومة المرتقبة وما ستحمله من أولويات واستجابات الانتظارات الاجتماعية والتنموية. في جامعة القروية سيدي حجاج واد حصار بأقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، يترقب السكان أن تنعكس الاستحقاقات الانتخابية على واقعهم اليومي، خصوصا فيما يتعلق بالنقل وفرص الشغل والخدمات الأساسية. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مفادنا إلى المنطقة الزميل نورتين إكاجان.
2: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة واد حصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، رهانات يتقاسمونها مع أزيد من 13 مواطن مغربي يقطرون في العالم القروي يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
3: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترانسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحه مزيان، الطرقات الحمد لله. هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومه ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
4: كنبغيو نقولوا يعني الحكومه المقبله يعني ربما تلتفت شويه في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غدا كتطور والمغرب يعني ربما يمشي بسرعتين وحنا مازال متاخرين.
2: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط اساسيه تصدرت مطالب سكان هذه الجماعه البالغ عددهم 76,000 نسمة.
5: ما عندناش مستعجلات هنايا، بعيدة 11 كيلومتر، كنتمناو باش يزيدوا شوية.

0: تتواجد جامعة سيدي حجاج، وتنتمناو من هاد الناس أصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار أبناء المنطقة أولا، أن ما يمكنش تشوفوا شباب عاطل كاين حدا الشركات وكاين أمورات. فالحمد لله كتهربوا هاد المنطقة بالأمس القريب، كانت يعني منطقة فلاحية شاسعة كبيرة كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم أصبحت تضاهي مدينة الدار البيضاء.
1: برامج عديدة مخصصة للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابية للأحزاب، طموح يحتاج أجراءة تنهيها شاشة فئات واسعة من مغاربة القرى، يقول محمد بوفدان رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجامعة سيدي حجاج.
2: اللي باقي ما توصلش بالماء والكهرباء، الناس اللي باقي ما عندهمش هنايا لي كارت ناسيونال، علاش؟ لان باقي ما حصلش على البيرميد ابيتود. كاين الانتظارات ديال السكينه هي انهم يعني كيحاولوا ما امكن يشوفوا تحسين الخدمات العموميه من نقل وصحه وتعليم وما الى ذلك.
1: وضع يخلق غبنا لدى السكان ويعمق عزله فئات عديده تضطر للهجره او المغادره صوب وجهات اخرى لغرض التمدرس او الوصول للخدمات الاساسيه.
2: لا يعقل ان واحد المنطقة اللي هي غنية بالناس فيها الكثافة السكانية وما كتوفرش أولا على نواة جامعية اللي كيضطروا الطلبة أنهم من هنا يمشيوا للمحمدية أو للطريق الجديدة باش أنهم يتابعوا دراسة ديالهم. أيضا كذلك لا بد أننا نذكروا واحد الحاجة اللي هي مهمة جدا اللي كتجلى في يعني أنهم خصنا يعني دار للولادة. هذه رسالة بأن هاد الناس يحاولوا ما أمكن يفكروا في هاد المسائل هادو، يفكروا في إنشاء يعني زيادة وسائل النقل العمومي باش هاد الناس يرجعوا للأماكن اللي كانوا كيشتغلوا فيها.
1: انتظارات متراكمة للسكان في جامعة سيدي حجاج واد حصار القروية، كلها تعكس حالة تعثر تحتاج استدراكا يترقب الحكومة المقبلة. مرديني قجالي ميديا من الجامعة القروية سيدي حجاج واد حصار.
3: ميديا طنجة 95.3، الناظور 99.9.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
5: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. غداة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج انتخابات تشريعية بالمغرب، القيادة الجماعية للحزب تؤكد الانفتاح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددة على غياب أي خطوط حمراء في موضوع التحالفات. وزير

مشوار بالبطولة الوطنية الاحترافية انوي للقسم الأول بفوز على اتحاد أمل تزنيد ب3-1. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من أفاق تشكيل الحكومة الجديدة. في حوار خص به إذاعة ميديا، قدم صلاح الدين عبقري رئيس شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة رؤية الحزب للمرحلة السياسية المقبلة عقب تصدر حزبه نتائج انتخابات التشريعية. عبقري أكد في حواره مع مراسلنا من الرباط على انفتاح الحزب على مختلف الأحزاب خلال مشاورات تشكيل التحالف الحكومي الجديد. الزميل عادل الزبيري حاور الضيف من الرباط.

0: المنافسة كانت هذه المرة بينكم قوية وقوية جدا، خصوصا حليفاكما في الحكومة المنتهية ولايتها، وأيضا حزب الأصالة حزب العدالة والتنمية. عفوا،
1: هو صعيب نتحدث على وصفة اللي غنقول لك هو أن حزب الأصالة والمعاصرة لاحظت تعرض لمدة منذ تأسيسه لموجات وحملات شيطانة كبيرة من طرف العديد، ولكن مع ذلك استطاع في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وكان تحدثوا بالخصوص على 2016 اللي جاب المرتبة الثانية، وكذلك 2021 اللي بقى في نفس المرتبة السياسية والانتخابية وبقى في المرتبة الثانية في 2021، وهذا كان نابع من صموده، صمود مناضليه وثقة مناضليه فيه، وكذلك وخصوصا تشبته بالمشروع ديالو، تشبته بالقيم ديالو، وكذلك يعني تشبت المناضلين بهذا المشروع اللي خلى اليوم اننا نتبوؤوا المرتبه الاولى. اذا الوصفه ما كايناش، كاين العمل، كاين الجد، كاين الصدق، كاين التواصل، كاين الزخم، وكاين كذلك الثقه في المناضلين، الثقه في البرامج والثقه في
0: هل بدا الحزب يناقش على مستوى القياده سواء الشبابيه او القياده المركزيه مساله ما بعد التكليف الملكي وما بعد نتائج هذه الانتخابات؟
1: حقيقة لا، مازال هذا النقاش ما بداش من داخل المكتب السياسي ديال حزب الأصالة والمعاصرة. اليوم كاين يعني فوالا كاين ان كونستان ديال ديال ديال ديال النتائج اللي كنشوفوا فيها، واللي يعني مباشرة بعد يعني تكليف صاحب الجلالة الشخصية اللي غتتكلف بتشكيل الحكومة، غادي يبدا داخليا نقاش حول ما بعد التعيين.
0: بغيت نسمع تعليقك، كنت شاب حداثي منفتح وخصوصا في تعليقاتك على المنصات الاجتماعية، كيف تعلق على مسألة إذا عينت الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة امرأة لأول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المملكة المغربية؟
1: غيكون كذلك يعني بشكل واضح بتتجانس تام مع المشروع ديال حزب الأصالة.

0: مزال النصوري اللي خلات أنه كتبين أن الشباب كانوا من جيل زيد أو من جيل إيغريك أو من جيل الميلينيالز، فمن كتعطيهم المساحة الحقيقية للاشتغال وديال الفعل والمبادرة يحققون أشياء جميلة جدا.
1: سي عبقري، تطمح إلى أن تحمل إحدى الحقائب في حال اقتراحك أو تكليفك من القيادي الذي سوف يكلفه العاهل المغربي لتشكيل التحالف الحكومي؟
0: هذا كان يعني هذا سؤال فيه شخصي شي شويه. دائما ما كنا كنقولوها ان العمل السياسي وعمل القرب، عمل البناء، عمل التواصل، عمل ديال النضال. وبالنسبه لي وشخصيا كذلك، تبوء حزب الاصل والمعاصره صدارت المشهد الانتخابي، وانا مناضل في الحزب منذ ازيد من 13 سنه، وفي حد ذاته يعني انتصار كبير لجيل من الشباب، انتصار كبير للمناضلين، وانتصار كي قلت لك في الاول ديال المشروع المجتمعي ديال حزب الاصل والمعاصره. ويعني المناضلين والشباب دائما مستعدون يعني لتلبيه يعني نداء الوطن.
1: بقراءتك السياسية من منطق حزب الأصالة والمعاصرة، أين ترون تحالفاتكم؟ إلى من أنتم أقرب؟ خصوصا أن هنالك نقاش في الوسط الصحفي المغربي حول إمكانية تقاربكم لأول مرة أو تحالفكم مع حزب العدالة والتنمية الذي

0: يعقوب منصور انتم كتشوفوا اليوم يعني العدد الكبير الكبير جدا اللي تاق فيه واللي صوت على لائحه حزب اصلا المعاصره اللي وكيلها كان هو الاخ مهدي بن سعيد، وهذا كيعطي امل وكيعطي رساله قويه للشباب داخل الحزب وخارجه. المفاد ديالها هو ان البناء ولا هو ان الترعرع داخل التنظيم والصدق في العمل كيخلي انه ربما كتكون دوائر كما سميتها دوائر الموت او تكسير العظام نقدروا يعني نفوزوا بها بالمراتب الاولى وبفرق شاسع.
1: سؤال اخير، هل تحققت أمنية قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة أن تكونوا حكومة المونديال؟ والسي فوزي رجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ومهندس المرحلة الكروية الحالية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس أصبح قيادياً في حزب الأصالة والمعاصرة.
0: وأكيد أنه من المحطات المهمة اللي غادي تجي يعني من بعد هذه المرحلة وتنظيم المغرب لكأس العالم، وهذا يعني اللي كيفتخروا به جميع المغاربة، ولكن هي كذلك غتكون حكومة ديال التنمية، حكومة إدماج الشباب، حكومة يعني القدرة الشرائية، حكومة الالتزام بالبرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي آنذاك. فأكيد أن تنظيم كأس العالم محطة بارزة وكبرى، ولكن بين محطات أخرى لا تقل أهمية واللي كتعني كذلك المواطنين بشكل مباشر. إذن فالأمنية أمنية حزب أصل المعاصرة أكيد كجميع الأحزاب كان هو ينال الثقة ديال المواطنين وكذلك كان، ولكن الأمنية الكبرى هي أننا نقدروا نستطيعوا أننا التزاماتنا نوفوا بها ونكونوا في يعني حسن ظن الناس اللي صوتوا علينا، وكذلك يعني كالحكومة اللي غتشكل تكون في حسن ظن جلالة الملك الله يسلمك.
1: سي صلاح الدين عبقري، أنتم رئيس شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، شكرا على قبول دعوة ميديا في حوارة الصباح من العاصمة المغربية الرباط، شكرا على إجابتكم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، شكرا، بارك الله فيك.

0: التأسيسية لأهداف التنمية المستدامة رفقة الزميل أيمن الأحمد.
1: في الحلقة السابقة عرفنا أن التنمية المستدامة هي تحقيق الازدهار والعدالة بين الأجيال، ألا نأخذ من الطبيعة أكثر مما تستطيع الطبيعة تعويضه. لكن ألا يبدو هذا الكلام عاماً وفضفاضاً؟ من هنا جاءت أهداف التنمية المستدامة لتحول الشعارات إلى أرقام وحقائق. في شتنبر عام 2015 اتفقت دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة على 17 هدفاً عالمياً ضمن ما يعرف بأجندة 2030. هذه الأهداف لم تأتي من فراغ، بل كانت ثمرة سنوات من الدراسات والنقاشات بين أكبر خبراء العالم لتكون بمثابة خطة واضحة قابلة للقياس والمتابعة. الأهداف تغطي كل مناحي الحياة، تبدأ بالإنسان كالهدف الأول وهو القضاء على الفقر، والثاني القضاء على الجوع وصولا إلى الصحة والتعليم الجيد والمياه النظيفة، ثم ننتقل إلى كوكب الأرض كالهدف 13 لمكافحة تغير المناخ، والهدفين 14 و15 لحماية البحار والمحيطات.

0: طرحة. وفي العملية السياسية معلق آخر قال: تنوع الوجوه وسياقات الاحتفال بين الحماس الرياضي والفلوكلور الشعبي جعل من تفاصيل إعلان نتائج المادة الأكثر تداولا على المنصات.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: التي أدرجت وزارة العدل فيها اسمه على قائمة العملاء الأجانب. فما هي خلفيات هذا الاختيار السينمائي؟ تفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
1: أهلا بكم. السينما لم ولن تكون مجرد

سينما شارل تيسون وهو إنتاج فرنسي وألماني ولاتفي يقوده المخرج الروسي المعارض وشريط تمت فيه إعادة الاشتغال بشكل حر على عمل كلود شابغو لا فام فيديل الصادر في العام 69 ويحكي انهيار زوجين على خلفية التعبئة التي أعلنها فلاديمير بوتين في سبتمبر من العام 2022 بعد 7 أشهر من بدء الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا. هوة ثم خيانة ثم جريمة قتل في فيلم فيه كثير من سياسة. آراء زفياغينتسيفا السياسية تزعج روسيا التي أدرجت وزارة العدل فيها اسم المخرج على قائمة العملاء الأجانب. فرنسا اختارت شريطه ليمثلها في سباق الأوسكار وروسيا بررت وضعه على قائمة العملاء الأجانب بنشره معلومات كاذبة عن قرارات روسيا وسياساتها وبالتعامل مع عملاء أجانب بحسبها. أندريس فياغينتسيف مخرج بإنجازات كبيرة أخرج أعمالا عظيمة أتذكر منها بالخصوص ليفياتون الآن قد يذهب بعيدا في المنافسة على الأوسكار بعد حصولها على الجائزة الكبرى في كان. لذلك سلطات موسكو ارتأت أن تهاجمه من الآن تفاديا للإحراج الذي قد تتعرض له بعد عرض الفيلم لاحقا في القاعة العالمية مع احتمال تتويجه بالأوسكار. شريط مينوتور للروسي زفياغينتسيف ستستقبله القاعة العالمية في 14 أكتوبر وليلة الأوسكار ستقام في 14 مارس من العام المقبل في لوس أنجلوس. الروس منزعجون من ابن جلدتهم الذي يتفنن في جلدهم في أفلامه والفرنسيون استغلوا الظرفية واختاروه ليمثل السينما الفرنسية في الأوسكار. زفياغينتسيف الذي يعيش في منفاه الفرنسي يستوعب ما يحصل معه بل ويشرح في كل مرة تقاطع السينمائي بالسياسي. وسط كل هذه الخلطة العجيبة هناك تفصيل واحد مهم وحاسم. مينوتور شريط كبير لمخرج كبير. الأشرطة الصغيرة للمخرجين الصغار لا تخلق حدثا ولا ينتبه لها أحد ولا تخلق النقاش ولا الجدل ولا الأزمات. أندريس فياغينتسيف سيخرج في جميع الحالات منتصرا لأنه فنان كبير سواء مثل فرنسا أو روسيا أو أي بلد آخر ساهم في إنتاج شريطه. البقية مجرد شعارات وهمية لا تفيد في شيء والسلام إلى الملتقى.

0: راديو 1 صباح الأخبار عبد العالي زهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب خط القنيطرة زاجورة وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 36 درجة في كل من فاس وبني ملال، 35 درجة في ورزازات، 33 درجة في كل من طنجة ووجدة، 29 درجة في الدار البيضاء، 28 درجة في كل من الرباط والناظور، و 26 درجة في أكادير. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في القاهرة، بينما يكون الجو غائما جزئيا في الجزائر ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في الجزائر، 31 درجة في تونس، و 32 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس، و30 درجة في داكار، و28 درجة في ياوندي ونايروبي، و27 درجة في جوهانسبورغ. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في بيروت، و42 درجة في كل من بغداد ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل الحرارة 28 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، بينما تصل إلى 37 درجة في بكين و22 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديان، لحظة التحق بنا نورتين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتين.
2: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة.

على ضوء المواقف المعبر عنها حتى الآن لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. بعد الإعلان عن النتائج، المغاربة يأملون في أن تجد الوعود الانتخابية لتشريعيات الأربعاء موقعا لها ضمن أولويات الفريق الحكومي المقبل. استقبال الحافل للرئيس شي جين بينغ في واشنطن، والخلافة الاستراتيجية ترسم حدود التقارب بين الولايات المتحدة والصين. وفي رياضة السادسة المتقبلة

0: تحاني نقاش مبكرا حول طبيعة التحالفات الممكنة. حزب الأسرة والمعاصرة أعلن انفتاحه على مختلف التشكيلات السياسية مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء في موضوع تحالفات. بالمقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مبدئيا مشاركة حزبه في حكومة يقود الأسرة والمعاصرة، مؤكدا أن الحزب سيتجه إلى مواصلة عمله من موقع المعارضة، غير أنه أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد صباح يوم غد دورة استثنائية هو من سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه. قراءة في التحالفات الممكنة في أفق ميلاد الحكومة المغربية المقبلة على ضوء المواقف المعبر عنها يعني حتى الآن مع خديجة الغازي أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حوارة اعتماد سلام.
1: الفوز ديال الأصالة والمعاصرة لا يعني بأنها سوف تستأثر بالحكومة، هذه النقطة اللي خصنا نفهمو، لأن الهندسة الانتخابية في النظام الدستوري والسياسي المغربي تيمنع أن حزب سياسي يستأثر بالحكومة وبالبرلمان، وبالتالي شنو تيوقع بمجرد ما تخرج يعني يتم فرز الأصوات وتيتم الإعلان عن الحزب اللي تصدر الانتخابات، بمعنى أنه حصل على أعداد كبير جدا من المقاعد ولكن لا تمكنه من أنه يدير حكومة أو برلمان، فبالتالي هو مضطر أن يدخل في مجموعة من الائتلافات الحكومية. النقطة المهمة هنا شنو تيوقع؟ أن البرنامج اللي تيدخل به الحزب السياسي في بداية الحملة الانتخابية هو يتغير. ألوغ فاش تيتغير؟ علاش؟ لأنه هو مضطر أن يدخل في تحالفات مع أحزاب أخرى، وبالتالي يتم إعادة النظر في ذاك البرنامج أو ديك الوعود الانتخابية التي تقدم بها. ما تنضموش أن هذيك الأحزاب يمكن توافق أنها تدخل في تحالف، كاين اللي تيدخل من موقع القوة وتيبغي ياخذ الاستئثار بحقائب وزارية مهمة وزينة، إلا الطرفات تيختار صف المعارضة باش نكونوا واضحين. هي نهاية الأمر سواء كان حزب الأسرة والمعاصرة أو أي حزب دخل في تحالفات، هو في نهاية الأمر ديك الموافقة النهائية ما تتكونش قرار فردي، ولكن دائما ترجعوا المجالس الوطنية ديالهم مكاتب سياسية باش ياخذوا الموافقة والإجماع حول هل ستتم الموافقة في الدخول إلى الائتلاف الحكومي أم لا. إلا بغى الحزب أن يدخل في تحالف مع الأسرة والمعاصرة لما لا، إلا كان هناك قرار يعني بالإجماع داخل الهياكل التنظيمية أو المجلس الوطني للحزب، ولكن تتبقى إشارة واضحة بمجرد ما يتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق راه تتكون هناك واحد الشذب والجذب على مستوى التصريحات، ولكن تيكون كذلك حتى دوك التصريحات

0: يعني النتائج المؤقتة لتشريعية 23 من شتنبر تتجه الأنظار إلى المرحلة التالية وما سيتم وضعه على رأس أولويات تدبير الشأن العام لدى الحكومة المقبلة. التقاطعات المرجوة ما بين ما تم الوعد به في الحملات الانتخابية وانتظارات المواطنين من الحكومة يرصدها محمد بن عبو في روبورتاج من مدينة طنجة.
1: مدينة طنجة غدا الاستحقاق التشريعي تعيش على إيقاع قراءة نتائج الاقتراع، لكن أيضا على وقع نقاش بين السكان حول ما ينتظرونه من المؤسسات المنتخبة المقبلة. فبالنسبة لعدد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم، لا تتوقف أهمية الانتخابات عند اختيار ممثلي المدينة في البرلمان، بل ترتبط بما يمكن أن تفرزه المرحلة المقبلة من حلول لمشاكل تهم الحياة اليومية، وفي مقدمتها التشغيل والنقل والسكن والخدمات العمومية.
2: كنهنئوا الناس اللي فازوا، وكنتمنوا التوفيق للجميع والمصلحة الوطنية اللي بغينا، ونتمنوا هذه الحكومة الماجة تشوف من حال المواطن.
3: الساكنة ديال طنجة صوتنا على المنتخبين باش يدافعوا علينا، كنتمنوا أنهم يحققوا لنا ديك الشيء اللي ما تحققش هاد السنوات هذه كامله. كنتمنوا منكم انكم توصلوا الصوت ديالنا للبرلمان وتجيبوا لنا الحقوق ديالنا ان شاء الله.
1: اخر ابدى امتعاضه من بعض الخروقات المحدوده التي شابت عمليه الاقتراع.
4: امور دازت مزيانه، صوتنا، ولكن بقى فينا الحال من داك الشيء اللي شفنا البارح، دوك الفيديوز ديال محاولات التزوير، لكن في الاخر السلطه تدخلت وتركز الامر. كنتمنوا هذا الشيء ما يتكررش.
1: وبين من يعتبر صوته وسيله للمساهمه في تحديد مستقبل المدينه، ومن يرى ان الاولويه تكمن في ترجمه البرامج الى نتائج ملموسه، تبدو انتظارات سكان طنجة من المرحله المقبله واضحه. مزيد من فرص الشغل وخدمات عمومية أفضل وحلول عملية لمشاكل الحياة اليومية، متابعة أكبر لأداء المنتخبين بعد الوصول إلى البرلمان. محمد بن عبولي، ميديا طنجة.
0: بعيدا عن الشأن الانتخابي بالمغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتامسي بنيويورك أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من مدينة سبتة المحتلة، فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. وأوضح بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نظير الإسباني خوسي مانويل ألباريس على أمش الدورة 81 لجمع العمل الأمم المتحدة، أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم، معربا عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها، يضيف بوريتا. وشدد المسؤول الحكومي المغربي في تصريحه أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل من عام 22 و2000 المعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. ومن هذه المبادئ الاحترام المتبادل والحوار وتفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. إلى الملف الدولي من هذه النشرة، في واشنطن استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس نظيره الصيني شي جين بينغ بمراسم احتفالية غير مسبوقة في مشهد عكس رغبة الطرفين في إبراز طابع إيجابي للعلاقة بينهما. لكن خلف مظاهر التقارب والاحتفاء، تأتي الزيارة في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى تمديد الهدنة التجارية مع استمرار التنافس قويا بينهما حول قضايا خلافية واستراتيجية عميقة. عن زيارة شي جين بينغ لواشنطن وتابع تعليق دا يعقوب المحلل السياسي من واشنطن.
5: زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن هي زيارة اتسمت وفق الصحافة الأمريكية بالطابع الاحتفائي مع انعدام لنتائج حقيقية على أرض الواقع، ومحاولة من واشنطن إلى تثبيت التهدئة مع بكين فيما يتعلق بالتنافس التجاري وكذلك في الملفات الساخنة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وملف تايوان، وكذلك أيضا حصول أمريكا على الرقائق المعدنية من قبل الصين. حتى الملف الإيراني لم يطغى على محور النقاش بين ترامب وشي جين بينغ، وإن كانت الإدارة الأمريكية حاولت أن تضع الأمر في إطار ضرورة أن تسير الصين في هذا الركاب وتمتنع من شراء النفط الإيراني. عموما هذه الزيارة تم انتقادها من قبل الديمقراطيين، وبالتأكيد أن الحزب الجمهوري مع ترامب وهذا الطبع الجمهوريين دائما يتسمون بنوع من الهدوء في العهدة الثانية لترامب مع الصين ومحاولة تغريب المصالح بالدرجة الكبرى على أن يكون هنالك نوع من التصادم في ظل النمو السريع جدا للصين، وكذلك ما تشير إليه الأرقام من تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك التقدم

0: عسكري كبير، بالتالي يريد الطرفان أن يظل احتواء الموقف بينهما مستمر فيما تبقى من مأمورية ترامب.
1: وصلة بتوتر الشرق الأوسط، أفادت مصادر أمريكية بأن واشنطن تراهن على التعاون مع بكين لفرض ضغوط على إيران لفتح مضيق أورموز. وفي سياق الضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه، أعلنت كولومبيا الخميس قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقدم على هذه الخطوة. في صفحة الرياضة من هذه النشرة، نعنى بكرة القدم وتصفية كأس أمم إفريقيا 2027. المنتخب المغربي يستهل مساء اليوم مشواره في تصفيات بمواجهة ضيفي الغابون على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

0: تفاصيل مع مفادي ميديا لتغطية المواجهة الحسن جابري.
1: من ربع نهائي المونديال إلى سباق أمم إفريقيا 27 و2000، تتغير المنافسة لكن الطموح يبقى حاضرا. من الرباط يبدأ أسود الأطلس رحلة تصفيات كان 27 و2000 بمواجهة منتخب الجابون على ملعب الأمير مولاي عبد الله. الناخب المغربي محمد وهبي يخوض أول اختبار رسمي له بعد المونديال برهان مزدوج: الحفاظ على المكتسبات وتوسيع هامش الاختيار. قائمة وهبي تتضمن أسماء جديدة يتقدمها المهاجم المتألق ياسر زابيري إلى جانب

0: بغياب بعض عناصر الخبرة، كما هو الحال بالنسبة لأشرف حكيمي واسماعيل صباري. تحضر أسماء الخبرة، يتقدمها حارس المرمى ياسين بونو الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
1: وهي تكون مباراة قوية كما كان عارفوا الغابون، فهو مش خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الإقصائيات ولا في كأس إفريقيا. كنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة، وبالتالي فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الأجواء ديال المنتخب الوطني وبالأخص هنا في مدينة الرباط تاع الجمهور ديالنا.
0: بين غيابات مؤثرة وخيارات جديدة، يبحث الناخب الوطني المغربي عن منتخب أكثر تجانسا وتوازنا، يجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية مع مساحة أكبر للإبداع أمام منتخب غابوني. سيسعى لبداية مختلفة أمام منتخب يعرف أن 3 نقاط هي المطلوب الأول. لقاء المغرب الغابون ينطلق بداية من 7 مساء بالتوقيت المغربي. الحسن جابري من الرباط لميديا.
2: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عبد العالي.
3: شكرا لك نور الدين، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون، ما هي في هذه الجولة ما هي الدروس المستخلصة من الانتخابات التشريعية، وأيضا كيف ساهمت التحركات الدبلوماسية خلال الدورة 81 جمعية العامة للأمم المتحدة في حشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي؟
4: وضعت صدارة حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب. وضعت البرنامج الانتخابي لهذه الهيئة السياسية أمام اختبار التنفيذ والتمويل، تقول إسبريس، يجعل هذا المعطى من مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار تشريعي ومالي لمدى التزام الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة بوعودها الانتخابية، خصوصا في الشق الجبائي والسياسات الضريبية. عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استبعد مشاركة حزبه في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك بموجب نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب. الصحف تنقل مواقف بن كيران، من أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي من المرتقب أن يعقد يوم السبت المقبل هو الذي سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، غير أنه استدرك بالقول: أعتقد أنه لن نكون محتاجين لعقد هذا المجلس بشكل حضوري طالما أن الموضوع محسوم، حسب ما تنقل عنه المواقع الإخبارية. انتخابات المغرب حين تتغير الصدارة ولا تتغير المعادلة، عنوان في النهار اللبنانية. السؤال السياسي الذي يطرح بعد النتائج يتجاوز سؤال من تصدر إلى سؤال من يستطيع بناء الأغلبية، تكتب النهار: لقد قامت الحكومة المنتهية ولايتها على تحالف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. النتائج الحالية تمنح هذه الأحزاب مجتمعة 228 مقعدا، أي 30 مقعدا فوق عتبة الأغلبية. هذا رقم مهم جدا في قراءة المرحلة المقبلة، لكن الرقم لا يعني أن التحالف سيستمر بالضرورة، فالانتخابات أعادت ترتيب الأحجام داخله بصورة كبيرة.

0: المنصوري القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي المغربي بوصفها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة بعد أن حل حزبها بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. قبل محطة مجلس الأمن مواقف دولية تعزز الوحدة الترابية للمغرب، العنوان في إسبريس، شهد ملف الصحراء المغربية خلال شهر شتنبر الجاري مدا دوليا داعما لموقف المغرب، تركز بشكل خاص على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قبل صدور قرار مجلس الأمن. تزامنت هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية مكثفة للمغرب، خصوصا على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصدرت عن دول إفريقية وأوروبية ومن منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، تنقل هسبريس. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانة فهاد النص الأول من يوميتنا، واللي هو على الحرث بكري لتوجد الأرض للزراعات الكبار بحال زراعة الحبوب والقطنيات والشمندر وغيرهم. ومن بعد ما تكلمنا على المزيات ديال هاد الحرث بكري وشكون هما الأنواع الرئيسية ديال هاد الحرث بكري اللي يمكننا نديروها في

ماشي هو الحط اللي خاص من بعد الفصة ولا البلنيشة. ثالثا النوعية ديال الأرض والتربة ديالها تتأثر بزاف على النوع ديال الحط اللي يمكننا نديروه بكري، والحط في أرض مرملة ما هواش نفس الحط في أرض ثقيلة ومعجنة. وراه كاينين بعض الأنواع ديال التربة اللي صعيب يتدار فيهم الحط بكري إلا ما كانش التراكتور مجهد بزاف والمحرات ماضي مزيان، وفي بحال هاد الأراضي الثقيلة بزاف لازم ما نديرو فيها الدمكل، أي نسقيوها شوية قبل ما نحطوها باش يمكن المحرات يدخل فيها بسهولة. وأخيرا يمكن النوعية ديال الأرض في الغرق ديالها تأثر على النوع ديال الحط بكري اللي يمكننا نديروه. فمثلا إذا كانت الأرض فيها تربة ما صالحاش بحال بيادة ولا الحجر على غرق ديال 30 ولا 35 سنتيم ما يمكنناش نديرو حتى غارقة، لأنها غادي

عربية طالت مستبقة ما سيخرج من مقر وزارة الداخلية من نتائج أولية. تعرفنا على ترتيب المتسابقين فرأينا من صوتوا من المغاربة يغلقون نوافذهم في وجه الحمامة. حزب التجمع الوطني للأحرار وإن بقي ضمن التركيبة الثلاثية المشكلة للائتلاف المنتهي زمنه الحكومي، إلا أنه تلقى ضربة قاسية في صناديق، حل ثانياً وحصل على 66 مقعداً بعد أن كانت في حوزته 102 من المقاعد، خسر 36 من مقاعده ولم يكن الوحيد. ثالث الترتيب الاستقلال فقد من ميزانه 16 مقعداً ليسر

0: منذ 2007 حين صوت أيضاً 37% من المغاربة. صناديق الاقتراع شرعت الباب لأسئلة محيرة: من صوت من أبناء هذا الوطن؟ وكيف؟ هل اختار من المتاح رغم تدهور مستوى الثقة؟ أم أن شح البدائل مهد للتصويت الأبيض؟ أما أكثر الأسئلة إحراجاً وإلحاحاً: ماذا عن أزيد من 20 مليون مغربي في سن التصويت أدار ظهره نهائي للاستحقاق، لم يسجل حتى في لوائحه ولم يكن متردداً قط في الزهد فيه؟ إنها الأغلبية الصامتة طوعاً لا كرهاً، من صمت وصوت للفراغ يوم الاقتراع مارس على الأقل حقه الدستوري، لكن هذه الملايين من المغاربة عزفت بالمطلق وتركت نحو 6 ملايين يقررون في مصيرها التشريعي والتنفيذي للسنوات 5 المقبلة. فهل يحق غداً لمعشر من نأوا بأنفسهم عن معازل التصويت أن يلوموا غيرهم في المستقبل؟ لقد قلت لكم إنها أسئلة حرجة ومحرجة.
1: مستمعين الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي وعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تتقون مع الزميل مارتن جيباغ في برنامج متأنف. بقية أوقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.

0: باش ما يضيعش لهم كل ما زرعوه، ونبقاو حنا ما داينها في والو، لاننا عندنا المجاري في السواقي ديال البراج، ونخليوهم طلوق طرف غادي للفلاحه وطرف سايح مع السواقي، وما نافع لا بنادم ولا بهايمو. ايوا هادشي راه مازال انت نشوفوه في بعض المناطق السقويه عند بعض الاخوان الله يهديهم. ايوا الله يرحمنا ويقوي الخير، ولكن الله يعطينا شي عقل اللي ينفعنا.
1: أخبار فلاحية.

0: Just Wanna Cry par Meghan Trainor. Il est 6h58 sur Medien. Dans un instant, dans un petit instant, le journal de 7h avec Nourdine El Houthi. Mais juste avant ça, on fait un petit point avec la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي الشماليه في شمال الخط حسيمه وزان العريش مع ناحيه الناظور وفي جنوب الخط القنيطره زاكوره. اما في المناطق الاخرى كلها الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في عامه المناطق ما عدا في الريف سايس تافيلات والساقيه الحمراء فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو معتدله عامه. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 40% في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة بحال البارح، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 26-37 درجة في السوس، ما بين 27-33 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في واد الذهب، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33-36 درجة في تافيلات، 34-35 درجة في الشاوية وناحية الضرعة، 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 35-38 درجة في تادلة، ما بين 36-38 درجة في الغرب، وما بين 37-43 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نرجع نفكر كل إخوان الفلاحة والكسابة اللي تيربيو النحل باش يردوا بالهم للتكاثر ديال مرض الفاروة اللي تتسببوا هذوك الحشرات ديال

0: عده انواع ديال الرتيلات ومنهم هذا الرتيله ديال النحل، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h tout de suite, le journal avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martha, alam bikoum Moussamaïna, ilaykoum ala wuna sabia. بعد التشريعيات 23 من شتنبر، قيادة حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج الاستحقاق تؤكد انفتاحها على مختلف التحالفات دون خطوط حمراء. 14 من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها يظفرون بمقاعد برلمانية، ووزير واحد فقط يعجز عن ضمان مقعد بمجلس النواب. في ليبيا آلاف المعلمين يتظاهرون للمطالبة بتحسين أجورهم ويهددون بتعليق الدراسة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر في خطاب مسجل يبث من الأمم المتحدة بشأن مستقبل الفلسطينيين ويتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها. أهلا بكم من السيل النشرة بالشأن المغربي، حيث منحت نتائج الاستحقاق التشريعي للثالث والعشرين من جتنبر حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بحصوله على 97 مقعدا، وهو ما يؤهله دستوريا لقيادة الحكومة المقبلة. الحزب عقد ندوة صحفية أمس بالرباط، قدم خلالها قراءة أولية للاستحقاق الانتخابي وأعلن انفتاحه على مختلف التشكيلات السياسية الوطنية في أفق تشكيل الحكومة المقبلة. منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب فاطمة زهراء المنصوري أكدت أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات، مشددة على أن البرنامج والأولويات سيكونان أساس أي تفاهم مستقبلي، وأن القرار النهائي سيخضع لنقاش المؤسسات داخل هياكل الحزب. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية، أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين، معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
4: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديره، ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات ونجيو نناقشوا على القطاعات ونجيو نناقشوا على التحديات.
3: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر الرئيسي في الرباط، بيّنت نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب الأول مغربي لميديا احترام كل الأحزاب السياسية المغربية بعد أن قضت 10 سنوات في المعارضة.
5: المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية بلاد، هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكرهم لأنهم اعطونا مرتبة الصدارة تقف حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا بعد مسارين طويل ديال 18 سنة اللي كنتسناو باش أننا نكونوا الأولين، وكل الانتخابات كنا كنتسناو نكونوا الأولين. الآن التحالف الأول هو التحالف للوطن.
3: تحول مقر حزب الأصالة والمعاصرة في العاصمة المغربية إلى العنوان الأول سياسيا لما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: وفي المواقف المعبر عنها بشأن التحالفات الحكومية المقبلة، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد شوقي أنه سيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئة المختصة وفق المساطر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية. من جانبه قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المرحلة التي تلي الاستحقاقات التشريعية تقتضي الخروج من منطقة التنافس الانتخابي والتركيز على انتظارات المواطنين. بالمقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مبدئيا مشاركة حزبه في حكومة يقود الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن الحزب سيتجه إلى مواصلة عمله من موقع المعارضة، غير أنه أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد صباح يوم غد دورة استثنائية هو من سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه. تشريعيات الأربعاء الماضي أفرزت حضورا لافتا لأعضاء الحكومة المنتهية ولايتها داخل مجلس النواب المقبل. 14 عضوا من الحكومة تمكنوا من الظفر بمقاعد برلمانية، فيما عجز وزير واحد عن ضمان مقعد بمجلس النواب. نتائج تفتح نقاش حول مستقبل بعض الوجوه الحكومية في المرحلة السياسية المقبلة. عن ذلك نتابع تعليق زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، تحدث لوفاة أوزري من الرباط.
6: نتائج أعضاء الحكومة في هذه الانتخابات يمكن قراءتها سياسيا من خلال استحضار رقم نجاح.

14 عضو من أصل 15 ممن ترشحوا تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية، إلى جانب أيضا تسجيل عدد من القيادات الحزبية، وأخص بالذكر هنا أحزاب الأغلبية الحكومية التي تمكنت من تسجيل نتائج قوية وبفوارق مهمة داخل دوائرها. هذا المعطى يعكس بالدرجة الأولى استمرار حضور الانتخابي والتنظيمي لهذه القيادات، يمنحها رصيدا سياسيا داخل أحزابها وفي البرلمان المقبل. فالنتيجة الانتخابية ربما تمنحنا الآن مؤشرات على مستوى الثقة الانتخابية في المرشح وفي الحزب داخل دائرته، لكن لا يمكن اعتبارها أنها تشكل

0: كيلو وحدها تقييما شاملا للحصيلة الحكومية، لأن الناخب يصوت في سياق محلي وحزبي وانتخابي خاص في كل دائرة، يعني خصوصيتها تتداخل فيها اعتبارات متعددة، ربما قبلية، ربما مهنية، ربما امتداد انتخابي، واعتبارات أخرى انتخابية لا يمكن جعلها تقييما واضحا لعملهم الحكومي. ذلك فإن نجاح 14 من أصل 15 يحمل دلالة سياسية قوية على استمرار الرصيد الانتخابي لأغلب أعضاء الحكومة المترشحين، فيما تظل يعني حالة عدم الفوز الوحيدة جديرة بالقراءة ضمن خصوصية دائرتها ومجمل ظروف المنافسة فيها.
1: زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. بعيدا عن الشأن الانتخابي بالمغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أمس بنيويورك أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من مدينة سبتة فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نظير الإسباني خوسي مانويل ألباريث على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الشراكة لا تمنع على مرافعة لا أساس لها، وخطاب عقيم معربا عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة. والأسوأ من ذلك يضيف بوريطة أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقدر

الجدل والحوار وتفادي فرض الأمر الواقع وتصرفات غير المنتظرة. يواصل النشر بجديد الساحة المغاربية. في ليبيا أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الخميس اجتياح سيول جارفة الجنوب الليبي ومناطق بوسط البلاد،

0: بالخير.
1: تصعيد من نقابات المعلمين في ليبيا بإعلان البدء في الإضراب العام بداية من الأحد المقبل بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية. محمد الساحلي عضو في نقابات المعلمين:
2: في الوقت الذي انتهت فيه مهلة المحددة للاعتصام والتي منحت للجهات المختصة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين، تعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، وذلك بالدخول في إضراب عام.
1: وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية بضرورة استمرار الدراسة في كل المؤسسات التعليمية للحفاظ على مصلحة التلاميذ، مع وعود بإجراء إعادة تقييم لأوضاع المعلمين. محمد العلج، صحفي:
3: باعتقادي أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة، أن نشاهد العديد من القطاعات تمت زيادة مرتباتهم، قطاع الجيش أيضا، قطاع الرقابة الذي تعتبر مرتباته مرتفعة جدا.
1: حراك المعلمين أدى إلى توقف الدراسة بشكل كامل في كل أنحاء البلاد، وهو ما أثر على أكثر من 2 مليون تلميذ كانوا يأملون في بدء العام الدراسي بشكل طبيعي. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
4: في موريتانيا، رفضت قوى الإنقاذ أي محاولة لتمديد ولاية الرئيس محمد الشيخ الغزواني إلى مأمورية ثالثة، وطالبت باحترام الحدود الدستورية للمأموريات والتداول السلمي على السلطة، داعية المعارضة إلى توحيد صفوفها. وأكدت القوى في بيان صدر الخميس أن احترام الدستور والحدود الدستورية للمأموريات ضمانة دستورية أساسية لاستقرار الدولة وحماية مستقبلها الديمقراطي، رافضة أي دعوات أو تحركات تطالب بمأمورية ثالثة أو تمهد لها تحت شعار استمرار النهج السياسي القائم. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تحذيره من تداعيات السياسات الإسرائيلية على مستقبل الفلسطينيين، داعيا إلى المضي في تنفيذ حل دولتين، وحذر من خطة استعمارية هدفها جعل حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة على أرض وطنهم ودفعهم إلى الرحيل القسري عنها، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة. إلى أي مدى يعكس خطاب محمود عباس أمام الأمم المتحدة محاولة لإعادة وضع القضية الفلسطينية في إطار سياسي موحد وربط وقف التصعيد في غزة بمسار يقود إلى توحيد القطاع والضفة وإحياء حل الدولتين؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسة السياسية من رام الله.
5: دعوة الرئيس محمود عباس إلى إحياء حل الدولتين وتوحيد الأرض الفلسطينية، الضفة الغربية والقطاع غزة، لأنه هناك خوف حقيقي، لأن الضفة الغربية يعني تقترب من الضم الفعلي وقطاع غزة تقترب من الاحتلال، وبالتالي هناك خوف حقيقي على حل الدولتين، خاصة أنه الإدارة الأمريكية نفسها تخلت عن هذا الحل أو جعلت واحد من سيناريوهات مختلفة، بالإضافة أنه حل الدولتين أصبح شعار لا تطبيق له على الأرض. إسرائيل تسبق الجميع بعشرات الخطوات وهي تفرغ هذا الحل من مضمونه تماما، وبالتالي دعوة الرئيس محمود عباس إلى حل الدولتين والقانون الدولي، الاتفاقات الدولية، اتفاق أوسلو، دعوة الأوروبيين، وأيضا هذا ما يؤيد الإقليم يعني، لكن الشعار هذا يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى موقف، يحتاج إلى قدرة لفرضه ووضعه على طاولة المجتمع الدولي. للأسف خطاب الرئيس محمود عباس هي مواقف محذرة من التقسيم، من انهيار التسوية، من الذهاب إلى مستقبل مجهول. نرجو أنه المجتمع الدولي يلتقط هذه الدعوة من أجل تثبيت حل الدولتين هو جزء من الاتفاق كامل، والانتهاء الاحتلال هو أيضا تطبيق لقرار دولي، والعدوان الإسرائيلي هو اعتداء على كل ذلك.
4: أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسة السياسية من رام الله، ومعه نور النشر، والكلمة تعود لك مختار.
6: Merci beaucoup Nourdine. On vous retrouve à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h12 sur Média. On ouvre tout de suite une parenthèse sport avec Sport Matin. Matin qui est présenté aujourd'hui par Youssef Chater. Bonjour.
7: Bonjour Martin.
6: Et aujourd'hui, vous allez donc nous parler du match de ce soir entre le Maroc et le Gabon.
7: الدور الأول للمنتخب المغربي في تصفيات كأس إفريقيا 2027 يضعه أمام منتخب الغابون لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا ليسوتو والنيجر. مباراة مهمة بالنسبة للناخب المغربي محمد وهبي الذي يسعى لبناء فريق جديد على إنجاز ما تحصل في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة. كندا والمكسيك غيابان بارزان في تشكيلة المنتخب المغربي. يتعلق الأمر بأشرف حكيمي وإسماعيل سيباري بسبب

0: الإيقاف في حين تدربت جميع الأسماء الحاضرة في هذا المعسكر بشكل عادي خلال الحصص الأخيرة. ليقرر محمد وهبي اليوم تشكيلة المنتخب المغربي التي قد تحمل الكثير من الجديد على صعيد الوافدين الجدد لتمثيل أسود الأطلس. ياسين بونو أحد عناصر الخبرة كان تحدث أمس لوسائل الإعلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي على أرض الملعب مولاي عبد الله في الرباط لميكروفون الزميل حسن جبيري.
1: وهي تكون مباراة قوية كما كنعرفوا الغابون فهو ماشي خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الاقصائيات ولا في كأس افريقيا، فكنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة وداري فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الاجواء ديال المنتخب الوطني وبالاخص هنا في مدينة الرباط قدام الجمهور ديالنا.
0: ياسين بونو واحد عناصر الخبرة والذي مر بفترة صعبة على الصعيد البدني لكنه استعاد مستوى خلال المباريات الأخيرة مع نادي الهلال السعودي. لاعب آخر يتألق في الفترة الأخيرة عز الدين أناحي منذ انتقاله إلى نادي باناثينايكوس أصبح قطعة أساسية في تشكيلة هذا الفريق، بل تجاوز ذلك ليسجل أهدافا في الدوري اليوناني بلغت 3 أهداف، كما ساهم كثيرا في صناعة أهداف أخرى. أهمية كبيرة يحظى بها أناحي في تشكيلة المنتخب المغربي وهو أحد العناصر الأكثر خبرة في

0: اعتبرها صعبة كما تحدث ياسين بونو عنها.
1: كيف كاع لي ماتش يعني كنستعدوا لواحد ماتش اللي اول ماتش غادي يكون في بول ديال الكاليفيكاسيون ديال ان شاء الله الكوب دافريك الجايه، كنستعدوا ليه باش نحققوا ان شاء الله 3 نقاط قدام جمهور ديالنا. لا مزيان دي جينيرال.

0: كثيرة، يعني الانتيغراسيون ديالهم كتشم يعني بشكل سهل، يعني حيت الدراري تبقاو كاملين مغاربة، منتخب لي بورت محلولين لكاع الدراري، ما يمكنش كيسيون ديال لاج. دونك الدراري زون انتيغري الجروب دغيا، انت نشوفهم فرحانين ان شاء الله، ils vont prendre beaucoup de plaisir avec nous. حنايا اون لي ديغيغ او باش اون لي سيبورت اون لي زيد. دابا حنا عارفين بلي كاع الماتشات ديال افريك تيكونوا صعاب، يعني تقدر تلعب ضد واحد الخصم اللي تيبان لك سهل ومني توصل الماتش يعني سي كومبليكي على داكشي اللي وجدتي ليه، مي ان شاء الله غادي نوجدوا الماتش كيف وجدنا كاع الماتشات ان شاء الله، وغادي ان شاء الله نلعبوا باش نحققوا النقاط الثلاث، حيت ملي تبدا دي كاليفيكاسيون كوم سا يعني سي ميو كو كومونس باغ 3 بوان، ان شاء الله غادي نكونوا قدام الجمهور ديالنا وغادي
1: مباراة المغرب والغابون انطلاقا من الساعة 7 بالتوقيت المغربي يتابعها لميديا الزميل حسن جبيري، وطبعا سنعود إلى تفاصيلها خلال المواعيد الإخبارية والرياضية اللاحقة، خصوصا أمسية اليوم في تصفية كأس إفريقيا 2027. تتجه الأنظار إلى مجموعة من المباريات اليوم، المنتخب الجزائري يواجه

0: وسائل الإعلام بداية متعثرة للمدرب معين الشعباني. نصر قرطاس سجل مبكرا في الدقيقة 12 بواسطة اللاعب أدام عروس، إلى أن قاسم ماتو نجح في تعديل النتيجة للمنتخب الأوغندي في الدقيقة 68. بالنسبة للمنتخب التونسي، معين الشعباني كان تحدث بالكثير من التفاؤل عن مستقبل المنتخب من دون أن يغفل حاجته لمزيد من الوقت من أجل تحقيق نتائج جيدة والوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة. معين الشعباني تحدث بعد المباراة.
1: أول ماتش بالنسبة لنا بعد راحة كبيرة بالنسبة للجوار والرسامبلمان. ماتش بطبيعة الحال كما شفتوا ما كانش سهل، لعبنا ضد فريق سور لو بلان اتليتيك و فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا، خدا برشا معناها لي دويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولير، هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون، بتتر سحقوا اكثر وقت اكثر تشجيع دي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور.
0: هذا وكان المنتخب الموريتاني قد استهل الإقصائيات بالفوز على نظيره من أفريقيا الوسطى ب3-1. أمس أيضا المنتخب الكاميروني تغلب على جزر القمر ب3-1، وليبيا تعادلت على أرضها أمام بوتسوانا ب2-2. علاقة بالمنتخبات المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة ونظيره من غينيا الاستوائية السبت، أعلنت عن إلغاء هذه المقابلة، في حين أكدت الجامعة الملكية أن المنتخب سيواصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بخوض مبارتين وديتين، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026 بملعب موري الحسن في الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين الخامس من أكتوبر بملعب القرية الرياضية في مدينة طنجة. نفتح صفحة كرة القدم المغربية المحلية، فاز فريق اتحاد طنجة على مضيف اتحاد أمل تزنيت ب3-1 في المباراة التي أعطت انطلاقة الموسم الجديد، أجريت على ملعب البشير.

0: حين تتجه الأنظار اليوم إلى الظهور الأول لمنتخبي إيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى نزال فرنسا وتركيا تحت قيادة زندين زيدان. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: Matinfo, Martin Gibert.
3: Il est 7h21 sur Média. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre.

0: ووجدة 29 درجة في الدار البيضاء، 28 درجة في كل من الرباط والناظور، و26 درجة في أكادير. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في القاهرة، بينما يكون الجو غائما جزئيا في الجزائر ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في الجزائر، 31 درجة في تونس، و32 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس، و30 درجة في داكار، و28 درجة في ياوندي ونايروبي، و27 درجة في جوهانسبورغ. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في بيروت، و42 درجة في كل من بغداد ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل الحرارة 28 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، بينما تصل إلى 37 درجة في بكين، و22 درجة في نيويورك.
1: huit heures sur Média 1, les informations, c'est avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum moustama'ina il anawini thamina. ما بعد التشريعيات الثالث والعشرين من شتنبر، قراءة في التحالفات الممكنة على ضوء المواقف المعبر عنها حتى الآن، خاصة تلك الصادرة عن حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. بعد التشريعيات انتظارات، مناطق العالم القروي بالمغرب تنتظر أن تجد الوعود الانتخابية موقعا لها ضمن برنامج حكومي يستجيب لمطالب التنمية واحتياجات الساكنة. النموذج في عرض أنباء الثامنة من الجماعة القروية سيدي حجاج واتحصار بإقليم مديونة. ناصر بوريطة يؤكد من نيويورك أن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين من سبتة تقع مسؤوليته على إسبانيا، ويأسف لتجاهل فاعلين سياسيين إسبان لمبادئ الشراكة بين البلدين المؤطرة ببيان عام 22 و2000. استقبال حافل للرئيس شي جين بينغ في واشنطن، والخلافات الاستراتيجية ترسم حدود التقارب بين الولايات المتحدة والصين. وفي الرياضة الثامنة، المنتخب المغربي يسيل مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 27 و2000 بمواجهة الغابون مساء اليوم بالرباط. أهلا بكم مستهل النشرة من المغرب. نتائج الاستحقاق التشريعي للثالث والعشرين من شتنبر منحت حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بحصوله على 97 مقعدا، وهو ما يؤهله دستوريا لقيادة الحكومة المقبلة. حكومة مفاوضات تشكيلها لم تنطلق بعد، غير أن موقفي حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية يفتحان النقاش مبكرا حول طبيعة التحالفات الممكنة. فحزب الأصالة والمعاصرة أعلن انفتاحه على مختلف في تشكيلات السياسية، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء في موضوع التحالفات. بالمقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مبدئيا مشاركة حزبه في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن الحزب سيتجه إلى مواصلة عمله من موقع المعارضة، غير أنه أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد صباح يوم غد بدورة استثنائية هو من سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه. قراءة في التحالفات الممكنة بالمغرب في أفق ميلاد الحكومة المقبلة على ضوء المواقف المعبر عنها حتى الآن، مع سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام.

تعي جيدا أن 97 صوت المحصل عليها تفرض عليها أن تتحدث لغة مفتوحة على الاحتمالات الكبرى، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام المتحصل عليها. تشكيلة الحكومة معقدة جدا عدديا على الأقل. كيف سنجمع لنتجاوز 198 صوت؟ وهذا يقتضي أننا نمشي 216-220 لتكون أغلبية على الأقل نسبية، مما يجعل أن فاطمة الزهراء المنصوري راعت أن النقاش سيبقى مفتوحا مع كل الأحزاب، في حين أن السيد عبد الإله بن كيران أشار إلى أمرين: الأول أن المجلس الوطني هو من سيحدد هل سنشارك في الحكومة أم نذهب إلى المعارضة، ثم استدرك وقال: وإن كنت أميل إلى أننا نكون في المعارضة. أعتقد في نظري أن السيد عبد الإله بن كيران يعني من جهة ترك الباب مفتوحا للمجلس الوطني لحزب

0: المنطقة رغم تقاطعها. في الجامعة القروية سيدي حجاج وتحصار بإقليم مديون ضواحي الدار البيضاء يترقب السكان أن تلتفت الحكومة المقبلة إلى إكراهاتهم اليومية ومطالبهم التنموية خصوصا في مجالات النقل وفرص الشغل والخدمات الأساسية. قرب الجماعة من العاصمة الاقتصادية للمملكة يوقف ساكنتها بشكل ملموس على الفوارق اللافتة بين المجالين الحضري والقروي. تفاصيل أوفى في روبورتاج من عين المكان مع موفد ميديان أردين جاجان.
1: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة واد حصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، رهانات يتقاسمونها مع أزيد من 13 مواطن مغربي يقطرون في العالم القروي يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
2: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترونسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحه مزيان، الطرقات الحمد لله. هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومه ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
3: كنبغيو نقولوا يعني الحكومه المقبله يعني ربما تلتفت شويه في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غدا كتطور والمغرب يعني ربما يمشي بسرعتين وحنا مازال متاخرين.
1: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط اساسيه تصدرت مطالب سكان هذه الجماعه البالغ عددهم 76,000 نسمة.
4: ما عندناش مستعجلات هنايا، بعيدة 11 كيلومتر. كنتمناو باش يزيدوا شوية في عدد الحافلات ديال النقل العمومي. ما بقيناش بغينا الوعود الكاذبة وغير ذلك. فكما كتشوف راه شينا دلينا بالصوت ديالنا باش ما نقولوش راه حنا ما صوتناش ولا حنا درنا اللي علينا.
1: قرب هذه الجماعة القروية من مناطق صناعية عديدة يعزز آمالها في الوصول إلى فرص الشغل، أمر يتطلب مواكبة وتكوينا لشبان المنطقة.
4: أكبر أحياء الصناعية تتواجد جماعة سيدي حجاج، وتنتمناو من هاد الناس أصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار أبناء المنطقة أولا، أن ما يمكنش نشوفوا شباب عاطل كاين حدا الشركات وكاين أمورات. فالحمد لله كتهرب هاد المنطقة بالأمس القريب كانت يعني منطقة فلاحية شاسعة كبيرة كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم أصبحت تضاهي مدينة الدار البيضاء.
1: برامج عديدة مخصصة للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابية للأحزاب، طموح يحتاج أجراءة تنهيها شاشة فئات واسعة من مغاربة القرى. نور الدين قجال لميديا من الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار.
0: وقبل أن نغلق ملف الانتخابات بالمغرب، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 26 و2000، مؤكدا أن عملية الاقتراع مرت عموما في أجواء عادية باستثناء واقعة مست نازعة التصويت في مكتبين بمدينة طنجة. وعلى ضوء نتائج التصويت قدم المجلس 8 توصيات كبرى و8 استنتاجات رئيسية سنعود إليها بالتفصيل في محطاتنا المقبلة. إلى ملف آخر من ملفات النشرة، نفتح على جديد تفاعلات قضية الهجرة بمدينة سبتة المحتلة. جديدها تصريح لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتامس بنيويورك، أكد فيه أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من مدينة سبتة فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. تأكيد غوريتا جاء عقب مباحثات أجراها مع نظير الإسباني خوسي مانويل ألباريث على هامشي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيه عبر المسؤول الحكومي المغربي عن أسفه لعدم تقدير فاعلين السياسيين الإسبان قيمة الشراكة بين مدريد والرباط ومبادئها التي يؤطرها البيان المشترك لأبريل من عام 22 و2000. والأسوأ من ذلك يضيف غوريتا أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. في المتابعة عبد العالي الزار.
5: تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة شددت على أن قضايا

0: تقبل احتفاء تأتي الزيارة في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى تمديد الهدنة التجارية مع استمرار التنافس محتدما حول قضايا استراتيجية تتجاوز الاقتصاد والتجارة. تفاصيل أوفى عن الملفات التي تم فتحها بمناسبة زيارة شي جين بينغ للولايات المتحدة مع مراسلتنا إكرام بن عائشة من واشنطن.
1: تثبيت التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار الخلافات التجارية والأمنية، هذا هو الرهان في قمة ترامب وشي بالبيت الأبيض، حيث تتقاطع ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي مع إيران وتايوان. في افتتاح الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون مع بكين باعتباره فرصة لاستقرار طويل الأمد.
2: بالعمل معا أحرزنا أنا والرئيس شي تقدما ملحوظا في القضايا التي تواجه بلدينا، وخلال هذه الزيارة سنناقش قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود طويلة مقبلة.
1: في المحادثات التحضيرية اقترحت واشنطن آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. من جانبه شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على مسؤولية البلدين في إبقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية.
3: الصين والولايات المتحدة

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداء

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول بدراسي سخي. انوي سير بعيد.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة.

نستهل الموجز بجديد التطورات ما بعد نتائج انتخابات التشريعية، حيث أكدت فاطمة زهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة الفائز بالانتخابات أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية لتشكيل الحكومة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. في المقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مشاركة حزبه في الحكومة، مؤكدا التوجه للمعارضة في انتظار قرار المجلس الوطني للحزب. في سياق ذاته أوضح رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار محمد شوقي أن تداول التوافقات سيتم داخل الهيئات المختصة، مشيرا إلى أن حزبه حافظ على وزنه الانتخابي بعد 5 سنوات من المسؤولية الحكومية. وعلى صعيد المتصل شدد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على ضرورة تجاوز منطق التنافس الانتخابي والتركيز على انتظارات المواطنين أينما كان موقع الحزب. إلى نيويورك عقب محادثات مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة

0: في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب محادثات جرت مع نظيره المغربي أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة لمنتجات البيروفية. دوليا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأن حسم قراره لجهة السماح الأوكرانية بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. في الرياضة، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الغابوني مساء اليوم في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، وتقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء بالتوقيت المغربي في مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى تحقيق بداية قوية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعه الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ايام.ما.
2: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLA à partir de 459 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: نستهل هذا اليوم بالحمد، نفتح صفحة هذه الصبيحة بالحمد لله على كثر نعمه، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرزق، نعمة العمل، نعمة العائلة، ونعم أخرى لا تعد ولا تحصى تغمرنا لتحول حياتنا لنعيم. فأكثر من الحمد والشكر لله في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، جمعتكم مباركة. بصموا على مشاركة أكثر من جيدة في كأس العالم أمام أعيني وعلى مسامع العالم، أبانوا عن علو كعبهم، سرقوا الأضواء وزكوا صحوة كرة القدم المغربية. هم أسود الأطلس الذين وبهذه الحمولة وبهذه المعنويات المرتفعة يمدون الجسور من جديد مع جمهورهم وعشاقهم مساء اليوم بمعقلهم، بتحفتهم المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، ليدخلوا غمار المنافسات الرسمية من جديد، وهم يستقبلون الفهود الغابونية في إطار التصفيات المؤدية للعرس القاري القادم. قلموا الأظافر، أعدوا العدة، يبدون جاهزون لهذه الموقع، صفوف مكتملة والمعنويات مرتفعة لتدشين التصفيات المؤدية لكأس أفريقيا للأمم. محمد وهبي يعاين يراقب الوفيدين الجدد لتحديد من هم المؤهلون لحمل القميص الوطني في المرحلة القادمة. كنقولوا في الدارجة ديالنا، ملي كيجي الخير كيجي في مرة. من بعد بداية قاحلة لموسمنا الإذاعي والتلفزيوني، العجلة أخيرا تحركت، وذلك مع انطلاق منافسة

0: الطارطة ونجيبوا لك
1: شكرا الحلوة. شكرا فؤاد، لطف منك.
0: مرحبا وعيد ميلاد سعيد، وكما قلت لك يعني بأطيب المتمنيات وتحقيق بالصحة وعافية، هذا هو المهم، برزق وفير وبطبيعة الحال بنجاح في المسار ديالك المهني والأسروي. ينتظرنا أيضا في حصة اليوم ويعني يلتحق بنا من مدينة الرباط صديقنا الحسن الجابري الذي سيواكب لنا فعاليات المباراة التي تجمع مساء اليوم بين المنتخبين المغربي ونظيره من الغابون في إطار تصفيات المؤدية لكأس إفريقيا. صباح الخير حسن، مرحبا بك معنا. ما كنقولش لكم انتم اصدقائي، ما نقولش لكم مرحبا، لا فيصل لا يوسف لا حسن، لانكم انتم ابناء الدار. اهلا حسن.
2: صباح الخير فؤاد، صباح الخير يوسف، فيصل، صباح الخير جميع المشاهدين المستمعين والمتابعين.
0: كنت منتظرك ليلة طويلة سي حسن، لأنك تتابع المباراة وتقوم بالتغطية ديالك، ولكن واخا كنفيقوك الصباح بكري، ولكن أنت أنا كنعرفك يعني أنت من الناس البكيرين إذا صح التعبير، لأنك تستيقظ بشكل باكر. إذا أصدقائي نمشي قبل ما نرجع عندك حسن، نمشي عند بدائر عند زميلين فيصل ويوسف باش نشوف الارتسامات ديالهم، الآراء ديالهم حول إذا هذا أول لقاء رسمي فيصل غيخوضوا المنتخب المغربي بعد مشاركة موفقة دعنا نقول في كأس العالم بلوغ دور ربع النهاية. هذا أول لقاء رسمي بعد هذه الملحمة الأخرى لكرة القدم المغربية في المونديال. ماذا يمكن أن ننتظر يعني مساء اليوم في هذا اللقاء اللي غيجمع المنتخب المغربي بنظيره من الغابون؟
3: صحيح فؤاد، هو أول حضور للمنتخب المغربي بعد نهاية المونديال، بعدما كما تفضلتي حقق مشاركة مميزة بلوغ دور ربع النهائي، وكان المرة الثانية على التوالي في نسخة كأس العالم الأخيرتين. أكيد أن هناك ترقب كبير من الجماهير لرؤية هذه أو متابعة هذه المباراة، أول مباراة لوهبي أيضا على مستوى الإفريقي القاري. صحيح عنده تجارب سابقة مع منتخب المغرب لأقل من 20 سنة، سواء في التصفيات أو في كأس إفريقيا اللي

0: هو رؤية المنتخب الجديد مع وهبي ومدى ربما إعطاء الفرصة لبعض الأسماء الشابة؟
1: الأسماء الشابة أنت كتهضر وأنا كنشوف لي زيماج لابس بحال وهبي بحال لابس لابس تيشيرت بالنسبة للمستمعين باش يعرفوا كيف الصورة. المشاهدين راه يكونوا لاحظوها تيشيرت بلون كول غون والفيستا كحلة بحال الله يلاحظ التصويرة بحال شكون اللي نقل من الآخر؟ أنت اللي نقلتي
0: من دوري نقلت منه
1: طيب نمشيو عند هذه الصوره اللي كنشوفوا نفس اللبيس هذا اللي لابس صديقنا يوسف الشاطر
0: ولكن هو اوسم مني شويه
1: لا حاشا الله ودي نعم الشيطان اليوم خصنا نكونوا معك ظريفين بزاف هاد الثلاث ايام مع العيد ميلاد ديالك يوسف الشاطر. نمشيو عند حسن الجابري كنتظرنا في مدينه الرباط. حسن اذا انت متواجد في الرباط كيف هي الاجواء؟ كتحس يعني انت منذ نهار امس في الرباط غادي نشوفوا واحد الاقبال بالنسبه للجمهور المغربي في هاد المواجهه اي الجمهور المغربي دائما ما يلبي النداء ومتعطش انه يشجع المنتخب وخصوصا كما ذكرنا بعد يعني هاد المشاركه الايجابيه اللي كانت في كاس العالم فاكيد ان المدرجات ديال المركب الرياضي مولاي عبد الله هاد الايقونه هاد التحفه المعماريه ديال المنشات الرياضيه غادي تكون مملوءه يعني بالجماهير المغربيه والجمهور المغربي المتعطش انه يشوف مره اخرى اسود الاطلس.
2: تماما فؤاد الجماهير المغربيه ستكون حاضره منذ انجاز المنتخب المغربي وانجازات المنتخب المغربي في مونديال قطر. شغف الجماهير المغربيه بالمنتخب المغربي ازداد في كل مره. هو الظهور الاول للمنتخب المغربي بعد ربع نهائي مونديال الولايات المتحده الامريكيه. المنتخب والجماهير المغربيه متعطشه لرؤية هذا المنتخب بدعم لا مشروط. تعرف بأنه قيمة الأسماء المتواجدة في المنتخب المغربي يحلم بها أي منتخب تمارس في أعلى المستويات. الثقة كبيرة في هذا الجيل الحاضر وأيضا قياسا على ما يتوفر عليه المنتخب من لاعبين بسن صغيرة من شأنها أن تمنح الإضافة للمنتخب المغربي في الوقت الحالي وأيضا في المستقبل. معدل أعمار لا يتجاوز 25 سنة صحيح. هناك كوادر هناك أمل لك.

0: مع المنتخبات ديال أقل من 19 سنة وأقل من 20 سنة وأقل من 17 سنة، نتحدث عن لاعبين كالزابيري مثلا أو كبن طيب، ولكن لاعبين اللي ما كناش كنعرفوه مثلا كفتحي
1: سفيان فوزي،
0: سفيان فوزي لاعب فارق شارك 04، ف
2: يعني عبد الله وزان،
0: وعبد الله وزان توا كنا كنعرفوه لأنه لعب مع المنتخب ديال أقل من 17 سنة وكان شارك في كأس العالم أيضا. هاد يعني تاعنا من غير فوزي كلشي اللاعبين الاخرين كنعرفوا، انا كنعرفوا المستوى ديالهم. يعني الان هذه مرحله هامه ومنعطف هام، لان

0: المناورة موجود لدى محمد وهبي من أجل معرفة مستويات بعض اللاعبين. الشيء الذي أظن أنه من المفروض على وهبي أن يقوم به هو منح الفرصة وأن تكون لديها الجرأة في إعطاء الدقائق المطلوبة لبعض اللاعبين، لأن المستوى الذي بدأ به ياسر الزبيري الموسم يستحق أن يكون أساسي وتمنح له الثقة، لأن المنتخب المغربي في الأخير لديه مشكلة حقيقية في المركز المهاجم الصريح بعد تقريبا إبعاد أو بعد يوسف النصيري عن المستوى. أيوب الكعبي لا يقنع في كأس العالم الأخيرة،
1: أيوب كعبي راه مصاب ستة أشهر،
0: لا حتى ولو كان جاهز لا يقنع، لأن في كأس العالم الأخيرة لم يعتمد عليه وكان اتجه لخيار فاجأ الجميع هو إسماعيل السيباري كمهاجم صريح. لذلك الاستثمار في ياسر الزبيري في هذه الفترة أظن مهم كي يصبح لدى المنتخب المغربي مهاجم رقم 9 السنوات المقبلة، لأنه لاعب شاب.
1: هذا هو الجميل أنا اللي كيعجبني في هذا المنتخب والكرة القدم، الديناميكية الديناميك ديال المنتخب المغربي، وهي هذا الكم الهائل من اللاعبين اللي متوفرين. كنشوفوا الآن كيفاش لاعبين صغار في المنتخب الأول، كنشوفوا أيضا لاعبي أقل من 23 سنة اللي غيلعب أيضا لقاءات ودية. فهذا الكم الهائل، هذا الزخم الهائل، الحمد لله نطمئن على مستقبل الكره، لان غير هذا المنتخب ديال اقل من 23 سنه على الاقل كاين 11 لعابه اللي يقدروا دابا يكونوا
2: في المستويات
1: في الاول، يعني دابا يجي مع عما ولا باعوف ولا بنشاوش الى غير ذلك يقدروا يجيوا ويلعبوا مع منتخب كبار.
0: وحتى بالنسبه للاسماء التي تلعب مع المنتخب الاول الان، زابيري او جسيم او ايضا وزان، يعني عناصر تلعب بشكل اساسي في الفرق،
1: في الفريق ديال فريق وزان، فريق اجاكس، وشفنا التالق الزابيري مع فريق راسينغ سانتاندير لحد الان سجل 6 ديال الاهداف ان لم تخني الذاكره، ايضا تالق جيسيم مع فريق ستراسبورغ لاعب اساسي، والكل
2: تلقى مثالي جيسيم هذا الموسم فؤاد. وحتى القيمه السوقيه ديالو يعني
1: تطلع بالفعل، وهادو لا هادو لا اش كنهضروا سيدي جوار اللي عندهم 20 عام 21 عام راه دابا خصناش هادو عندهم 20 21. طيب شو شوفوا الا كان الوقت يسمح بذلك خالد مذنب المخرج ديالنا، باش نشوفوا ابتسامات بعض اللاعبين خصوصا اللاعبين اللي هما شكلوا العمود الفقري للمنتخب، الحارس ياسين بونو وعز الدين ونحي. ونعود
3: كاس العالم يلاه سالي هادي واحد شهرين تقريبا، الفريق يعني ما داش واحد الوقت لي طويل، فتقريبا نفس الدراري، كاين بعض العناصر الجديده وبعض العناصر اللي كانت معنا من قبل ورجعت دابا، دونك كنظن فريق متهيئ وبالاخص متحمس باش يرجع الاجواء ديال المنتخب المغربي، ويعني وباخص هنا في مدينه الرباط قدام جمهور.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: مشاهدينا مستمعينا، جمعة مباركة لكم أينما كنتم أينما تواجدتم. نحتم معنا في برنامج بوديوم على أثير ميدي 1 راديو، تشاهدوننا أيضا على شاشة ميدي 1 تي في. في هذه التجربة الفريدة من نوعها على الأقل على الصعيد الوطني على الصعيد المغربي، في هذا البرنامج الذي يبث بشكل مشترك في نفس التوقيت يعني تمام الساعة 9:05 على شاشة ميدي 1 تي في وأيضا على أثير ميدي 1 راديو منذ الموسم الماضي. والتجربة كانت أيضا منذ حوالي 3-4 مواسم مع برنامج آخر، برنامج ميادين. إذن جمعة مباركة، ونحن نواصل الحديث مع أصدقائي المتواجدين معي هنا في الاستوديو، صديقي فيصل الزاكي ويوسف الشاطر، وهناك في مدينة الرباط ينتظرنا زميلنا الحسن الجابري حيث الجميع يترقب هذه المواجهة. حسن، بالنسبة للأصداء المتوفرة لديك يعني بخصوص التركيبة البشرية التي يمكن أن يراهن عليها، هل تسربت بعض المعلومات من خلال التدريب الأخيرة التي أجراها المنتخب المغربي؟ هل تسربت بعض المعلومات بخصوص العناصر التي ربما سيراهن عليها محمد وهبي مساء اليوم في هذه المواجهة التي تنطلق للتذكير الساعة 7 مساء؟
2: وبالأمس فؤاد، المنتخب الوطني المغربي أجرى حصة تدريبية أخيرة، حصة تدريبية غاب عنها أكيد كما هو معلوم أشرف حكيمي وأيضا إسماعيل صباري للإيقاف، غاب أيضا إبراهيم دياز الذي حل بمعسكر المنتخب وهو يعاني من إصابة عضلية، ما يعني بشكل شبه كبير غيابه عن مباراة اليوم. على ذلك ينتظر أن يقحم

0: وليد أو محمد وهبي، كل الأسماء الجاهزة خصوصا العناصر الأساسية بداية من أجل تأمين نتيجة المباراة، وبعد ذلك تجريب ربما بعض الأسماء. ياسين بونو سيكون في حراسة المرمى في متوسط.
1: إذا قطاع ديال الاتصال ديالنا مع صديقنا الحسن الجابري. حسن رجع معنا؟ حسن؟
0: نعم فؤاد، كنت أتحدث عن تشكيل المنتخب المغربي بداية من الدفاع في متوسط الدفاع، قد نرى عيسى ديوب وأيضا نايف أجرد ثم

0: أبو عدي ثم عز الدين أناحي. سنشاهد عبد الصمد زلزولي ربما في هذه المباراة وهو العائد من الإصابة، للأسف أنه لم يشارك في كأس العالم. قد نرى أيضا جيسيم، وربما قد نرى منذ البداية في ظل غياب سيباري أيضا كما هو معلوم للإصابة غياب أيوب الكعبي، قد نرى منذ البداية إشراك المتألق ياسر زابيري وهو الهداف فريق راسينغ سانتاندير. هي التشكيلة ربما التي قد يعمد إلى إشراكها محمد وهبي في هذا اللقاء، قد يكون هناك اختلاف على اسم أو اسمين على ذلك، لن تخرج عن تشكيل الأساسي. تأمين النتيجة أكيد هو الهدف الأول، وبعد ذلك قد يعمد محمد وهبي إلى إشراك بعض الأسماء تبعا حسب تطور مجريات اللقاء. فؤاد،
1: إذن شكرا لك حسن، تنتظرك كما ذكرت ليلة طويلة لتغطية هذه المواجهة، نخليك تمشي ترتاح شوية ياك، وبطبيعة الحال نلقاك في مواعيدنا الإخبارية سواء مساء اليوم مع البرنامج يعني الرياضي المسائي على ميدي آن بشكل مباشر من مركب مولاي عبد الله، وأيضا للمواعيد الإخبارية لمساء اليوم وغدا صباحا وحتى نهاية الأسبوع على أثير ميديا. شكرا لك حسن ونهارك طيب، جمعتك مباركة يا صديقي حسن.
0: شكرا فؤاد، شكرا لجميع المستمعين المتابعين، وأكيد نلقاهم إن شاء الله على أثير ميديا نهاية الأسبوع ومساء اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بحول الله، ونسى المشاهدين وحسن بقي عنده لابيس فيها وليد رغم إلى ما يقول محمد وهبي بقي لابيس ما محاش كاملة. نمشي عندك فيصل، وكنا قطعنا لك الكلام في نهاية المرحلة النصف الأول من البرنامج حول هذه التركيبة البشرية، كيفاش يعني في ظل هذا يعني هذه الغيابات.

0: الأيسر ربما صلاح الدين سيتواجد مرة أخرى في هذا المركز. على مستوى خط الوسط الدفاعي الارتكاز أظن أن بوعدي والعناوي أساسيا منذ فترة رفقة وهبيك، إلى جانب وناحي اللي غيشغل خط المركز أو خط الوسط المتقدم كصانع لاعب. شكوك حول مركز الجناح مادام هناك غياب لإبراهيم دياز، واش وهبي غيقحم على الثقة الجسيم اللي كيعيش ربما واحد من أفضل الفترات الكروية خصوصا مع الانطلاقة القوية
1: مع
0: ستراسبورغ؟ يعني بعد
1: يلا بدا جادك وليدي يلا كيف فرطت ثم بديك بديك
0: بديك لي عموما هي انطلاقة الموسم الحالي يعني أفضل بكثير من الموسم الماضي،
1: والمدرب وضع فيه ثقة
0: ربما هناك شكوك حول جسيم أو ربما إلياس أخوماش اللي استدعاه مؤخرا لتعويض دياز. عبد الصمد زلزولي اعتقد انه سيكون اساسي يعني بعد ما خاض المباريات الاخيره فقط ريال بيتيس بشكل رسمي، وانا اشارك راي حسن جابيري في خصوص مركز الهجوم. ربما زابيري في ظل ايضا غياب ديال توفيق بن طيب لانه ربما ما يشاركش بسبب اصابه ديالو على مستوى الراس.
1: طيب يوسف، مره اخرى كنشوف واحد الارتجاليه، واحد الهوايه بالتعامل مع الجامع الملكي المغربي لكره القدم، وتحدثنا عليها في الكواليس حول هاد القضيه ديال اخو ماش عاوتاني مع ابراهيم دياز، لانه تم توجيه الدعوه الإلياس اخو ماش وجا البيان راه الناخب الوطني عيط لاخو ماش ما عرفناش علاش، الوغ كو يبدو بانه ابراهيم دياز كان قد اصيب او لجا مصاب او شيء من هذا القبيل.
0: لولا الحصه التدريب الاخيره انا ما عرفناش
1: لماذا هذا التعتيب. نعم. سيدي هنايا في العالم كامل هذا الشيء معروف، كان عيط لواحد اللاعب اكس لان واحد اللاعب ايغريك مصاب، علاش هذا التعتيم؟ علاش انا حنا جينا فقنا واحد الصباح قال لي كنعيطوا لإلياس اخو ماش، وحنا يعني علاش ما غاديش ندير واحد البيان نقول فيه السلام عليكم وعليكم السلام، هذا سي اخو ماش رجع باش يعوض ابراهيم دياز المصاب، علاش هذا يعني هذا انا كنسميه تعتيم ولا كنسميه هوايه ولا كنسميه ما عرفت كيفاش نسميه انا.
2: هو نفس السيناريو اللي كان في كاس العالم الماضيه حين اصابه عبد الصمد الزلزولي ووضعيه نايف اكرد التي كان حولها شكوك قبل انطلاق كاس العالم، ونفس ما يحدث الان هي مساله
1: خصوصا نايف اكرد، نايف اكرد مش مصاب،
2: هي مساله فؤاد وعي باهميه التواصل مع الجمهور المغربي وايضا احترام الوسائل الإعلام والجماهير، لأن في الأخير يعني الأمر ليس سرا، في الأخير سيعرف إذا كان إبراهيم دياز مصاب فهو مصاب وسيعرف الأمر، ليس بالسر الذي ربما سنتكتم عنه 10 سنوات أو ما شابه. فكان الأمر سهل يعني عند دعوة إلياس أخو ماش يعني أعطاه، حتى بالنسبة للاعبين المصابين فممكن يعني في الموقع الرسمي للجامعة تحيين بسيط بالنسبة للاعبين المصابين، فلان شارك فلان لم يشارك سيعود بعد 4 أيام أو 5 أيام، وهكذا الأمور تكون أكثر وضوح بالنسبة للجماهير المغربية وأيضا بالنسبة للوسائل الإعلام عوض ربما نوع من التخبط أو التأويل.

0: احنا كما كنقولوا احنا كننوروا احنا ماشي تاعنا دابا تار كلشي دابا ولا كاين دابا حتى من غيرنا تصدر بيان راه يخرج مواقع التواصل السيدي راه ابراهيم دياز مصاب وتم تعويضه باللاعب الياس اخو ماش. هذا خبر عادي وعادي جدا والناس غيعرفوا ان هذا اللاعب ماشي احنا مثلا ديك النهار دابا احنا مثلا في البرامج اللي دوزنا الاسبوع الماضي او بدايه هذا الاسبوع كنتحدثوا على المنتخب وحنايا كنهضروا على ابراهيم دياز وابراهيم دياز راه مثلا راه مصاب. هذه مساله يعني ديونتولوجيكمون بارلو يعني من ناحيه المصداقيه الاعلاميه حتى حنا ما كتبقاش عندنا واحد المصداقيه اننا ما عندناش الخبر. طيب مجموعه من اللاعبين كما ذكرتي فيصل كما ذكرتي يوسف لاعبين جدد كيدقوا باب المنتخب خصوصا اللاعب اللي ما كنعرفوش عليه كثير. انا دخلت يعني شفت لي سكيلز ديالو يعني بعد يعني ابرز يعني المهارات ديالو ابرز اللقطات ديالو اللي هو سفيان الفوزي لاعب وسط الميدان يبدو انه جا باش يعوض الغياب او لا ديك دعنا نقول الغياب ماشي اضطراري ولكن اعتزال ما عرفتش ما عندوش سميه ذاك الاعتزال لا الاعتزال ديال مرابط ديال سفيان مرابط لا غادي نجي
1: مغادره طوعيه
0: مغادره طوعيه زوينه هذه المغادره الطوعيه
2: فقط فؤاد سفيان فوزي كان حاضر في المعسكر
0: السابق ديال 50
2: ديال 50 لاعب
0: ديال 50 لاعب كنهضروا زعما مثلا على التجمع
2: في ديك المعسكر يعني كانت الاشاده به
0: كانت الاشاده به وتيرغالي انت وراه كان دابا تا هذا مسكين تاع علي راه كيعيطوا ليه.

0: ولذلك كنت سعيدا جدا. علمت أنني أصبحت ضمن المجموعة النهائية للاستحقاقات المقبلة وتصفيات كأس إفريقيا. أنا سعيد وفخور وأريد أن أقدم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق. المغرب بلد كروي كبير، رأينا ذلك عندما وصل المنتخب إلى ربع نهائي كأس العالم الأخير، وشهدنا أيضا الدعم الكبير من الجماهير المغربية. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا كلاعبين، ولذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونبذل كل ما في وسعنا لدفع المنتخب المغربي إلى أبعد مستوى ممكن.
1: إنجليزا نقية وداسي فيصل صادقنا سفيان الفوزي، وبطبيعة الحال اللي كما ذكرنا تألق مع الفريق ديالو شارك 04 وقلت لي وزدان جاك بحال بيلينغهام ياك، وفينا ورجلين بيلينغهام وزدان لاعب
2: باقي
1: يزيد يزيد. يوسف انت هذا اللاعب شفتي عن قرب لأنك حضرتي وغطيتي لنا كأس إفريقية الأمم اللي كانت أقيمت مدينة المحمدية، كان ضمن ديك اللائحة ديال ديك اللاعبين مع نبيل باها مع مجموعة من اللاعبين اللي كانوا فازوا باللقب القاري، وكنا في ذلك الوقت كنشوفوا فيه لاعب متميز أنه يمشي الآن للفريق أجاكس أمستردام وما

0: خصك تكون متواضع وتحافظ على المسار ديالك
1: وتمشي درجه درجه. المحيط يلعب دور فؤادي، لان كلما كانت العائله قريبه من اللاعب وكلما كان اللاعب محاط بناس يعني يعرفون ما تطلبه كره القدم الان،
0: الناس اللي يخطوا لك في المسار ديالك وتكون ذكي. نتمنى مثلا ان لاعب بحال هذا يمشي في المسار ديال بوعد ديشو تبارك الله 18 سنه، بهذه سنتين هو بعد الانديه تخطب بوده، هو لكن بقى مركز في الفريق ديالو حتى جاته اتجاه العرض اللي كان

0: يعني زملاء مجندين باش يساعدوهم في المهام ديالهم وفي العمل ديالهم. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لفريق العمل. بعد قليل طبعا اسره مع الاخت سعيده العيالي على اثير ميدي. مساء اليوم لوتخ ماتش مع القسم الرياضي باللغه الفرنسيه. مره اخرى جمعه مباركه، شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
2: مع بنك اوف افريكا تيما كي الحل.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العالي الصهارني، سهيل الموجز من نيويورك. وتطورات العلاقة المغربية الإسبانية عقب

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك على أن مسؤولية عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من سبتة المحتلة تقع حصرا على إسبانيا وليس على المغرب، معربا عن أسفه لتصريحات فاعلين سياسيين إسبان تظهر عدم درايتهم بواقع المملكة وكيفية تدبير ملف الهجرة. بوريطة أكد موقف الرباط الواضح الداعي لعودة كافة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المسحوبين من سبتة المحتلة. نبقى في نيويورك، حيث أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس ألفايار عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، ووضح في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جرت مع نظيره المغربي أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. في تطورات ما بعد نتائج انتخابات تشريعية بالتزامن مع التمهيد لإطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، أكدت فاطمة زهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمان العامة لحزب الأصالة والمعاصرة الفائز بالانتخابات أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. في المقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مشاركة حزبه في الحكومة، مؤكدا التوجه للمعارضة في انتظار قرار المجلس الوطني لحزبه. في تطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، قدمت إيران مقترحا إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لوسائل إعلام أجنبية. في السياق ذاته أوضح الوزير الإيراني وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المقترح ينص على وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام وبشكل خاص في لبنان، إلى جانب الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل عن 12 مليار دولار. في قطاع غزة، قتل جنديان إسرائيليان في القطاع أمس جراء انفجار عرضي لطائرة مسيرة إسرائيلية وفق ما أعلن مسؤول عسكري اليوم. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وفي تداعيات الحرب على دول الجوار الأوروبية، أعلن سلاح الجوي الفنلندي نشر طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية بشكل طارئ لتحديد هوية مقاتلات روسية كانت تمر فوق خليج فنلندا. وأوضح سلاح الجو أن طائرات تابعة لقوات تأهب للتدخل السريع في البلدين الاسكندنافيين نشرت يوم أمس. في الرياضة، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الغابوني مساء اليوم في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم عام 2027، وتقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 بتوقيت المغرب، في مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى تحقيق بداية قوية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، تلتقون بعد قليل مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمل الله.

0: تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. إيوا شارجي الراسيت فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الراسيت فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
2: ميدي 1 صباح الأسرة سعيد العيادي.
3: السلام عليكم وصباحكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي نطمح من خلاله من أجل حياة أفضل والصحة والسلامة للجميع. لحظات قليلة ونبدأ كالعادة معكم مستمعينا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، وفيها نتوقف مع مجموعة من المعلومات والإرشادات العامة. بعد ذلك نفتح ملفا يهم الكثير منا، وهو مخزون الحديد في الجسم وأحدث التوصيات المتعلقة بالتشخيص والعلاج. فمتى يصبح انخفاض مخزون الحديد في الجسم مصدر قلق؟ وكثير من المعلومات سنتعرف عليها اليوم في حوار رفقة الدكتورة الأوربي غزلان طبيبة عامة، لنتعرف معا على أكثر على أهمية مخزون الحديد ومتى نحتاج إلى

التحليل وكيف نتعامل مع النقص بطريقة صحيحة. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع وحوارنا مباشرة بعد مجز 10:30. أما اللحظة وكالعادة نبدأ معكم بصوت ماهر زين مولاي.

كنتم، ونتوقف في هذه الفقرة، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، بالتعرف على أطعمة مريحة للقولون. هناك أطعمة البروبيوتيك، الأطعمة الغنية بالألياف، الأعشاب، الأفوكا، البيض، اللحوم قليلة الدهون، فهذه أطعمة مريحة للقولون. فبالنسبة للبروبيوتيك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك كاليوغورت والمخللات على تطهير القولون وتعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين التوازن الجيد للبكتيريا الموجودة في الأمعاء. هناك إذن الأطعمة الغنية بالألياف، فيعتبر تناول نظام غذائي عالي الألياف جيدا لتعزيز صحة الأمعاء والقولون بشكل عام، حيث يمكن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف كالتوت، الإجاس، التفاح، الموز يعني البنان، البرتقال، الخرشوف المطبوخ، الجلبانة، البروكولي والذرة. كذلك تعتبر الحبوب الكاملة والبقوليات مصادر جيدة للألياف، بالإضافة إلى تناول الألياف يساعد على منع الإصابة بالإمساك ويقلل خطر الإصابة بالبواسير أو ظهور الحبيبات أو الجيبات الصغيرة في القولون. من الأطعمة المريحة للقولون كذلك الأعشاب، فتساعد الأعشاب على تعزيز صحة الجهاز الهضمي المرتبطة بالقولون، حيث تحتوي الأعشاب مثل الزنجبيل وسيليوم على مواد كيميائية نباتية مضادة للالتهابات، كما تساعد على تطهير القولون أو النصران الغليظ. من بين الأطعمة المريحة للقولون الأفوكا، فيعتبر الأفوكا مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنه يعتبر مغذي للجسم، لذلك نتيجة محتواه العالي من السعرات الحرارية، حيث أظهرت البحوث الطبية الحيوية المتقدمة أن الأفوكا يمكن أن يساعد على مكافحة سوء التغذية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض التهابي الأمعاء. هناك كذلك البيض، يعتبر البيض مصدر للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك البروتين والأوميغا 3 والفيتامين ب ومضادات الأكسدة والسيلينيوم، ويمكن الحصول على ما يكفي من المواد الغذائية في النظام الغذائي بتناول البيض عند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، حيث يعتبر البيض مصدر غني بالبروتين الذي يمكن

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، الإنسان كلما بقي في الدار أكثر يصبح الخروج أصعب عليه، وطبيعي ملي كتقل الحركة والخروج الجسم كيتعود على الراحة، ومع الوقت

0: أجمل تحية لكم مستمعين أينما كنتم. للتذكير اليوم سنعود مباشرة بعد موجز 10:30 لنفتح ملف يهم الكثير منا. سنتحدث عن مخزون الحديد في الجسم وما هي أحدث التوصيات المتعلقة بالتشخيص والعلاج، وذلك رفقة ضيفتنا اليوم التي ستلتحق بنا من مدينة تونات، الدكتورة غزلان الأوربي. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.
1: الله الله مولانا تعف

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وعندما نتحدث عن الحديد غالبا ما نفكر مباشرة في فقر الدم، لكن هل يمكن أن يكون مخزون الحديد منخفضا بينما يبقى تحليل الدم والهيموغلوبين طبيعيا؟ وما هو التحليل الذي يساعدنا على معرفة مخزون الحديد؟ ومع التوصيات والمعايير الجديدة، هل تغيرت الطريقة التي ننظر بها إلى تشخيص نقص الحديد؟ وهل أصبحت هناك حالات ينبغي فيها التدخل قبل أن يصل الشخص إلى مرحلة فقر الدم؟ للحديث عن هذه النقاط وغيرها، نستضيف اليوم معنا مشكورة الدكتورة غزلان الأوربي، طبيبة عامة والتي تلتحق بنا من مدينة تونات، لنتعرف معها بشكل مبسط على أحدث ما يتعلق بتشخيص نقص مخزون الحديد ومتى نحتاج إلى العلاج. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك وشكرا لقبول دعوتنا. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير للا سعيدة، شكرا على الدعوة. صباح الخير مستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. أولا لنبدأ حديثنا بالتعرف معك على الفرق بين نقص مخزون الحديد وفقر الدم، وهل يمكن أن يكون المخزون منخفض يعني ناقص والهيموغلوبين طبيعيا مثلا؟
1: نعم. أول حاجة نفرقوا بين مخزون الحديد وفقر الدم. نعم. دونك فقر الدم هو واحد انخفاض في مستوى الهيموغلوبين في الدم على المعدل الطبيعي. هذا الهيموغلوبين اللي هو واحد البروتين اللي كيكون داخل الكريات الحمراء، وهو المسؤول على نقل الأكسجين من الرئتين لباقي أعضاء الجسم.

0: بحال فيتامين بي 6 بي 9 بي 12 بروتينات احماض امينيه. دونك الا كان عندنا واحد النقص في الحديد فاوتوماتيكمون غادي ياثر لنا على تكوين الهيموغلوبين، ودونك مع المده الا ما عالجناش هذاك النقص ديال الحديد غادي نوصلوا لمرحله ديال فقر الدم. السؤال ديالك لاله سعيده كيف قلت، يعني واش ممكن يكون الهيموغلوبين نورمال والنقص في المخزون الحديد كاين؟ نعم، يعني في المراحل الاولى كنلقاو المخزون فعلا ناقص ولكن الهيموغلوبين نورمال. وهنا بزاف اللي كيوقعوا يعني في هذا الخطا، كيشوفوا الهيموغلوبين نورمال صافي كيقولوا راه يعني ما كاينش مشكل. الوغ داك المخزون اللي ناقص الا ما عالجناهش يعني في البدايه ديالو وبقى كينقص غادي نوصلوا لمرحله ديال فقر الدم.
1: اذا قبل ما نوصلوا لمرحله ديال فقر الدم، واش كاين شي اعراض كيمكن انها تشير الى نقص مخزون الحديد؟ واش كاين شي تحاليل اساسيه كتعتمدوا عليها باش تشخصوا نقص المخزون دكتوره؟
0: نعم بالتأكيد، دابا حتى التوصيات الجديدة ديال الجامعة الأمريكية لأمراض الدم كتوصي أننا ما نستناوش حتى نوصلوا لفقر الدم عاد نبداو العلاج. يعني نبداو العلاج في البداية منين يكون عندنا نقص مخزون الحديد، وفعلا يقدروا يكونوا عندنا أعراض بحال التعب بحال الإرهاق، الشعر كيطيح، الضفران كيكونوا كيتهرسوا، كتكون العيا سخفايل، الواحد دار شي مجهود. وفعلا هاد الاعراض كيقدروا يكونوا مثلا عند الشخص وكيلقى الهيموغلوبين نورمال. دونك يعني في هاد المرحله خصنا التدخل.
1: طيب دائما ما كنسمعوا دكتوره الطبيب عطاني واحد التحليله سميتها قياس الفيريتين، فهاد التحليل هذا ما هو؟ وهل فعلا كيساعد على معرفه ديال مخزون الحديد بشكل جيد؟
0: نعم، الفيريتين هي تحليله ديال مخزون الحديد. دونك ملي كنبغيو نعرفوا مخزون الحديد كنطلبوا لافيريتين ولا مخزون الحديد. كاينه التحليله العاديه ديال فقر الدم هي اللي كنشوفوا فيها الهيموغلوبين، ولكن يعني من الاحسن دائما نطلبوا كذلك نشوفوا المخزون ديال الحديد واش ناقص ولا لا. وفي بعض الاحيان يعني هاد لافيريتين نقدروا نلقاوها طالعه، يعني واخا تبان لنا طالعه كيكون عندنا نقص الحديد واخا هي طالعه. وهذه الحاله كتكون في الامراض الالتهابيه مثلا، الامراض المزمنه، الناس اللي كيكون عندها التهابات ديال الامعاء يعني تقدر تلقى لافيريتين واخا طالعه ولكن عندها نقص الحديد. هنا عاود كنطلبوا تحاليل اخرى باش كنتاكدوا فعلا واش كاين نقص في الحديد ولا ما كاينش.
1: طيب غير رجع معك فقط ولو اننا نبسطوا الامر، لاننا بدينا تنسمعوا حديثنا الكل يتحدث عن هذا التوصيات الجديدة والحديثة لتشخيص نقص مخزون الحديد، فكيفاش تغيرت والتغيرات اللي يمكن أنها جديدة بالنسبة للمخزون ديال الحديد؟ إذا كان ممكن تعطينا غير واحد توضيح إذا كان ممكن مبسط باش نفهمو احنا كأشخاص عاديين دكتورة، لأن الكل يتحدث عن هاد التوصيات الجديدة.

0: تحليله ديال مخزون الحديد، الاغلب ديال المختبرات والقيم اللي كانت عندنا متداوله ومعروفه هي 15 او 20. يعني مثلا اذا لقيتي الخزان ديالك فوق 15 او فوق 20 دونك راه ما كاينش نقص. المشكل كان انه يعني واخا كنلقاو هذا الرقم كيكون الاعراض، يعني الناس كيتشكاو بالعياء، كيتشكاو بالشعر كيطيح، الاعراض كاينه والتحليله كتقول لهم راكم نورمال.
1: صح.
0: دونك هاد التوصيات جات باش يعني تعدل هاد الارقام، يعني على حسب يعني الاعراض اللي كيتشكاو بها الناس. دونك رفعت من داك القيمه اللي باش نقولوا انها راها طبيعيه. دونك هذيك ال 15 اللي كانت قبل دابا رجعت 30. يعني عند الانسان بالغ عادي اللي يعني ما عندوش حتى شي مشكل، المخزون الطبيعي خصو يكون عنده فوق 30، عاد نقولوا راه ما عندوش نقص في مخزون الحديد. بالنسبه نعم
1: تفضلي تفضلي.
0: بالنسبه للنساء مثلا، النساء ولا الحوامل، النساء اللي كتكون عندهم دوره شهريه غزيره، يعني كتجيهم دوره شهريه مجهده بزاف ولا كتطول في المده، ولا النساء الحوامل اللي كتكون عندهم فقر الدم، دابا التوصيات الجديده كتقول ان خص يكون عندهم مخزون حديد فوق 50. شحال هذه يعني ما كانش هذا الرقم هذا، دونك طلعوا هذه القيمه باش يعني ما نوصلوش لمرحله ديال فقر الدم. دونك هذا هو الهدف الرئيسي، اننا نعالجوا قبل ما نوصلوا لفقر الدم.
1: نعم واضح دكتورة. فملي نكتشف نقص المخزون، واش كيكفي أننا نسولو الحديد كما يفعل الكثير من الناس دكتورة، ولا خص ضروري البحث عن سبب ديال هاد النقص أو هاد الفقدان ديال الحديد؟
0: لا ضروري ضروري البحث عن السبب، ما يكفيش فقط نلقى الحديد ناقص ناخذ الحديد بدون ما نعرف السبب، دونك غادي نكون بحال كنكب الماء في الرمله. يعني خصني نعرف السبب، فين هذا الحديد فين كيضيع لي. مثلا عند النساء نقولوا مثلا النساء مينوبوزي اللي انقطعت عليهم دم الحيض، دونك ما عندهاش فين يمشي لها الحديد. دونك الا لقيت عندها نقص مخزون الحديد او لقيت عندها فقر الدم، ما يمكنش نعطيها الحديد ونقول لها صافي سيري خذي الحديد غتولي مزيانه. دونك ضروري البحث فين كيمشي ليها هذا النقص. يقدروا يكونوا امراض التهاب، كيقدر يكون نزيف داخلي سواء من المعدة ولا من الأمعاء. دونك ضروري كنكملوا فحوصات أخرى باش نعرفوا السبب، نعالجوا السبب وعاد نعطيو المكملات ديال الحديد باش نعوضوا داك النقص.
1: هاد المكملات ديال الحديد يعني واش أي شخص عنده مخزون منخفض هو كيتعطالو هاد المكملات ديال الحديد، ولا هاد العلاج كيختلف بحسب الحالة ديال كل شخص؟
0: لا طبعا يختلف على حسب الحاله، على حسب السبب كيف قلنا. يعني ضروري نعالج، اذا كان عندي سبب خصني نعالج السبب. مثلا اذا كانت عندي جرثومه المعده خصني نعالج الجرثومه، اذا كان عندي نزيف داخلي لا قدر الله شحال من خطره كنكتشفوا سرطانات غير بهذا النقص ديال الحديد. دونك اول حاجه خصنا العلاج ديال السبب، وعاد على حسب الحده ديال النقص. يعني كاين اللي غتلقى عندها مخزون يعني داك النقص بسيط، كاين اللي غتلقى عندها النقص حاد. واش وصلنا لمرحله ديال فقر الدم ولا ما وصلنا لهاش؟ واش عندي مشكل في الامتصاص؟ ما يمكنش مثلا واحد الشخص عنده مشكل في الامتصاص ولا مشكل التهاب الامعاء وانا غادي نعطيه الحديد دونك سي نورمال ما غاديش يمتصوا لي. دونك كنقدروا ندوزوا مثلا الحديد عبر الوريد، يعني على حسب الحاله ديال كل شخص.
1: طيب دكتوره، انا غنوقفوا الان مع العلاج، خصوصا ان الناس ملي كتاخذ علاج ربما كترتكب واحد الاخطاء في هذه الفتره هذه، فما هي الاخطاء اللي كتكون شائعه وكيرتكبوها الناس اللي عندهم هذه المشكلات؟

0: دونك ما كيتمتصش مزيان. كيقدر ما يتمتصش مزيان خديته مع معادن اخرى، مثلا الا خديته مع الكالسيوم ولا مع الزنك، حيت دابا ولاو المكملات ولينا كناخذوهم بزاف، يعني تقدر تاخده مع مكمل اخر ما تستافدش منه نهائيا. دونك فوالا، من الاحسن دائما ناخذه باستشاره طبيه باش كيحدد لنا الجرعه، يحدد لنا المده اللي غادي ناخذ فيها هذا الحديد، وحتى المراقبه، يعني واش كاين تحسن، واش راني كاين استجابه لهذا الحديد ولا ما كاينش، يعني خصني نقلب على سبب اخر ولا علاج اخر.
1: نعم دكتورة، فوقاش كيحتاج الشخص إلى الحديد عن طريق الوريد بدل التقديم أو أخذ الحديد عن طريق الفم دكتورة؟
0: نعم، في بعض الحالات كنحتاجوا هذا الحديد عبر الوريد، اذا كان مشكل في الامتصاص، مثلا اذا كانوا عندي مشاكل في الامتصاص، يعني التهابات ديال الامعاء، التهابات في المعده، داك الحديد يعني واخا غادي ناخذه عن طريق الفم ما غاديش نمتصه، دونك ما غاديش نستافد منه، يكون عبر الوريد يعني كيعطي نتائج افضل. كذلك كاين بعض الناس اللي ما كتستحملش داك الحديد عبر الفم، يعني كيعطيها اعراض جانبيه بحال سورتو القبض، او لا مشاكل يعني في الهضم، ولا ما كتستحملش داك الحديد عبر الفم، كنعطيو لها عبر الوريد. وفي بعض الحالات اذا كنت مزروبه، خاصني نعالج يعني داك النقص بسرعه، مثلا عند المراه الحامله لقيت عندها واحد النقص وهي قريبه تولد، ولا مثلا واحد الشخص اللي عنده عمليه جراحيه خاصني نعالجه يعني بواحد السرعه، ما عنديش الوقت الكافي باش نستنى هذاك العلاج عبر الفم، دونك كنقدروا ندوزو علاج عبر الوريد. وكذلك الى يعني خدا الشخص العلاج عبر الفم وما عطاش نتيجه، دونك كذلك نقدر نجرب العلاج عبر الوريد.
1: طيب دكتورة، غالبا ما الشخص ملي تياخد الأدوية ديال الحديد للعلاج، فهنا ملي تيسالي صافي ما تيبقاش يدير مثلا استشارة أخرى بعد العلاج، فهل بعد العلاج من الضروري أن الشخص يعاود التحاليل باش يتأكد من تحسن ديال المخزون، ولا تكفي أن الهيموغلوبين ترتفع وفقط صافي، يعني الإنسان كيكون برا؟
0: طبعا ضروري واحد المواكبه، ضروري خص نعطي العلاج واحد المواكبه مع الطبيب، يعني منين كنبداو العلاج خص ضروري واحد المراقبه. الا كان عندي فقر الدم، يعني كنعاود التحاليل من بعد واحد الشهر باش كنشوف واش كاين استجابه للدواء ولا ما كايناش. بالنسبه للتحليل ديال المخزون، يعني كياخد واحد الوقت اكثر من التحليل ديال الهيموغلوبين، يعني خص واحد شهرين حتى لثلاث شهور عاد نقدروا نلقاو يعني تحسن في التحاليل. دونك كذلك كنعاودوا التحليل ديال المخزون باش نشوف اذا كانت عندي استجابه، تبارك الله، دونك راني مزيان. ما كانش استجابة، يعني خصني نقلب على المشكل، واش مشكل في الامتصاص، واش مشكل في التزام المريض ما كياخدش الدواء هو هذاك، واش كياخدو مع أدوية أخرى اللي ما كيستافدش منه، باش يعني يكون واحد المواكبة. إلا تحسنتي تبارك الله، ما تحسنتيش غندوزو عاوتاني مرحلة أخرى. بزاف كيبداو العلاج مثلا ما كيتحسنش وكيبقى هكاك، عاوتاني عاود التحاليل عاود يبقى النقص، كيبقى كيدور غير في واحد يعني الدائره مغلقه. دونك اذا ما كانش تحسن خصني نشوف شنو السبب ونشوف علاج اخر.
1: طيب من الضروري اننا نذكروا دكتوره بالمضاعفات ديال هاد المخزون وفقر الدم، سواء بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للنساء ولا اي شخص مثلا اذا اهمل العلاج وبقى كيعتمد فقط على

0: وبالنسبه للتغذيه واش فعلا كاين اغذيه اللي ربما كتطلع الحديد مثلا؟
1: نعم، هذه الاغذيه اللي النسبه ديال الحديد ديالها كتكون اكثر من اغذيه اخرى، يعني كنقدروا نعاونوا بالتغذيه، مثلا كنصحوا باللحوم، كنصحوا بالفواكه الجافه كيكون فيها نسبه الحديد اكثر، لي زيبيناغ ولا الصابانيخ كنصحوا، يعني كاين خصوصا اللحوم مثلا الكبد، يعني كاين اغذيه اللي كتكون غنيه بالحديد ولكن ما نقدرش نعتمد عليها بوحديتها، يعني هذيك النسبه اللي فيها غير كافيه، دونك نقدر نعاون بها وفي نفس الوقت يعني ناخذ العلاج ديالي.
0: نعم، طيب فقط للتوضيح سنعود مرة أخرى مع ربما في مرحلة ديال أخذ الأدوية اللي خصنا نردوا البال من تناول بعض الأطعمة كما ذكرتي سابقا دكتورة، إذا كان ممكن تلخصيها لنا في ختام هذا اللقاء، مع الشكر الجزيل. ألو
1: الأغذية، ألو نعم
0: كتسمعني دكتورة؟ تفضلي.
1: نعم، شنو السؤال ديالك؟ الأغذية الغنية بالحديد؟
0: لا، فقط الأغذية اللي خصنا نتجنبوها أثناء فترة العلاج بالنسبة لهذا المشكل.
1: دونك قلت باش يعني نعاونوا العلاج انه يتمتص وناخذوه يعني بواحد الطريقه صحيحه، الحديد من الافضل يتخذ سواء على معده فارغه يا اما في الصباح على الريق. بعض الاشخاص كيدير لهم يعني شويه ديال المشاكل في الهضم، اذا كان هذا المشكل ياخذوه ساعتين بعد الاكل، مهم يكون بعيد على الاكل، بعيد على القهوه، بعيد على اتاي، بعيد على الحليب، دونك انا كنفضل ساعتين بعد الاكل. من الاحسن ناخذوه مع واحد المصدر ديال فيتامين سي، مثلا برتقاله ولا كيوي ولا شي حاجه اللي فيها فيتامين سي كتعاون الامتصاص. ناخذوه بعيد على بعض المعادن الاخرى اللي كيدخل في منافسه هو وياها في امتصاص، بحال الزنك، بحال النحاس، بحال الكالسيوم، يعني اللي كياخذ هذه الفيتامينات الاخرى ما ياخذهاش قريبا للحديد. وكذلك ياخذها بعيده على الادويه، بحال دابا الدواء ديال المعده ولا الدواء ديال اللي كيكون فيه لو شاربون، يعني ديال الجهاز الهضمي، هادو كاملين كينقصوا امتصاص، دونك الدواء يكون بعيد على هذه الاغذيه ويكون مع واحد المصدر ديال فيتامين سي.
0: من الضروري أن الأسئلة كلها تطرح مع الطبيب المعالج، وهو اللي كيكون قادر أنه يشرح جيدا للمريض. فباسمي وباسم الجميع أشكرك جزيل الشكر الدكتورة غزلان الأورابي، طبيبة عامة كنت معنا من مدينة تونات. شكرا جزيلا دكتورة، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر،
1: بارك الله فيك،
0: نهارك مبارك، مع السلامة. وأخيرا مستمعينا، الرسالة الأساسية التي نخرج بها اليوم هي أن نقص مخزون الحديد ليس بالضرورة مرادفا لفقر الدم، وأن قراءة التحاليل تحتاج إلى النظر إلى أكثر من رقم واحد وإلى الحالة الصحية للشخص ككل. والأهم، لا ينبغي تناول مكملات الحديد بشكل عشوائي، بل من الأفضل معرفة هل هناك نقص فعلا، السبب ديالو والعلاج المناسب له. فالتشخيص الصحيح هو بداية العلاج الصحيح. الصحة أكيد كما نقول دائما في صباح الأسرة نعمة، والوقاية حماية للجميع. نتمنى يا رب دائما الصحة والسلامة، ونلقاكم دائما على خير على ميديا في برنامجكم صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
3: معكم نهى يوسف، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم أبرز عناوين المنتصف.

0: يريد، ويشدد على أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم. نتائج تشريعية 23 من شتنبر وسؤال التحالفات المقبلة. بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد، نتساءل في المنتصف عن مواقف الأحزاب المتصدرة من بعضها البعض، مع بام متحرر من الخطوط الحمراء وترجيح أمين عام العدالة والتنمية معسكر المعارضة. في انتظار تشكل الحكومة المقبلة، المغاربة يجددون انتظاراتهم لمن سيتولون الدفة التنفيذية. العالم القروي خزان أصوات الانتخابات يدفع باستعجالية تشغيل الشباب واستكمال التنمية، كما سنتابع في المنتصف من إحدى الجماعات القروية بضواحي الدار البيضاء. طهران وواشنطن تستكشفان اتفاقا مرحليا لإنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، وعقدة تنازلات تهدد المسار الدبلوماسي. قمة جينبينغ وترامب، رغم حفاوة الاستقبال في البيت الأبيض، ملفات شائكة كانت على الطاولة، من تايوان إلى الذكاء الاصطناعي إلى إيران، ونافذة التفاهم تفتح مع تمديد الهدنة التجارية. في صفحة الرياضية، كرة القدم الإفريقية، المنتخب المغربي يسهل اليوم مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة الغابون هذا المساء بالرباط. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري المفصل. أما بعد الفاصل يأتيكم عدد جديد من برنامجكم حديث المجتمع. فرحان عياش تستقرئ معكم نتائج الاستحقاق التشريعي في الصحراء المغربية وتحديات المرحلة اللاحقة، فابقوا معنا.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء

0: أس دائما أن نكون برفقتكم. شكرا لوفائكم لمحطتي مادئة، وشكرا دائما لوفائكم لبرنامجنا، البرنامج الذي يرافقكم اليوم على مدار نصف الساعة الحادية عشرة إلى حدود الحادية عشرة والنصف. أرجو أن تظلوا برفقتنا.
1: مادئة، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: واليوم سنتحدث طبعا دائما عن الانتخابات، لكن هذه المرة الانتخابات في الأقاليم الجنوبية والصحراء المغربية تحديدا، التي تظل تسجل دائما نسب مشاركات تتجاوز بكثير المعدل الوطني، حيث وصلت في بعض الأقاليم كأوسرد وطرفاية إلى مستويات مرتفعة جدا. علكم سيستوقفكم رقم طرفاية 88.88% نسبة مشاركة، أو سرد 80.17%. وطبعا إذا رأينا أيضا التقسيم حسب الجهات الجنوبية الثلاث، فنجد العيون الساقية الحمراء تتصدر أو تتصدر نسبة المشاركة الانتخابية ب 77%، جهة الداخلة واد الذهب 61%، وجهة قليميم واد نون 53.48%. قراءة في هذه التفاصيل، تفاصيل الخريطة الانتخابية في الصحراء المغربية، هو موضوع حلقتنا اليوم. هل هناك وجوه جديدة بالصحراء أفرزتها صناديق الانتخاب؟ ما هي انتظارات الناخب الصحراوي من هؤلاء المنتخبين؟ وما هي تحديات المرحلة اللاحقة؟ برفقة ضيفين كريمين، هم من أبناء الصحراء أيضا، أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بالأستاذ إبراهيم بلالي سويح، الخبير طبعا والمحلل السياسي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. يا أهلا ومرحبا بك إبراهيم بلالي سويح.
2: مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
0: يا أهلا بيك، شكرا على قبول الدعوة. أيضا للدكتور بدر بوخلوف، وهو أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ورئيس المؤسس للشبكة الدولية للباحثين ومن شباب الطنطان. يا مرحبا وسهلا بيك الدكتور بدر.
2: مرحبا وصباح النور الأخت فرحانة، ونحييك من مدينة العيون.
0: يا أهلا بك،
2: شكرا لك على الدعوة الكريمة.
0: يا أهلا بك، يا مرحبا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. طبيعة الحال الصحراء كما عودتنا دائما نسب مشاركة مرتفعة، نتوقف اليوم عند هذه النسب. طرفاية لوحدها كانت شكلت أعلى رقم 88.88، حد يعرف الطرفاية؟ لا يسأل حتما يعني الأسباب التي تجعل هذه النسب في الأقاليم الجنوبية على خلاف ما تشهده باقي أقاليم، أو نسبة المشاركة تحديدا في المملكة والتي جاءت

0: نذكره استمرار مستوى مرتفع من الانخراط الانتخابي في الأقاليم الجنوبية، وهو أمر أصبح له طابع متكرر في عدد من الاستحقاقات الانتخابية. من جهة أخرى لا ينبغي أيضا أن نختزل هذه المشاركة في تفسير واحد، لأن السلوك الانتخابي تحكمه عوامل متعددة، من بينها طبيعة المنافسة بطبيعة الحال المحلية، قوة الشبكات السياسية والاجتماعية ذات الخصوصية في المنطقة، والقضايا كذلك التنموية المطروحة، إضافة إلى البعد السياسي والرمزي الذي تكتسيه الانتخابات في هذه المناطق.
1: طيب دعنا نركز على الرابط الأول الذي تقدمونه وأنتم، طبعا هي الخصوصية السوسيولوجية للمنطقة ولساكنة الصحراء عموما، هل لازالت حاضرة في مغرب 2026 ونحن نرى يعني الكثير من التحديات التي تحدو جميع جهات المملكة؟ إلى لاحظنا خلال الحملات الانتخابية كانت المطالب هي نفسها من شمال المملكة إلى جنوبها، القدرة الشرائية،

0: المؤسسات الجهوية والتمثيلية المحلية التي تشجع عليها السلطات المحلية، وهو أمر يعطي رسائل عديدة، لأن الانتخابات في الأقاليم الجنوبية لا تقتصر فقط بكونها عملية تدخل في إطار مسار ديمقراطي وطني، بل هي أيضا تستجيب لخصوصية هذه الأقاليم من الناحية السياسية، باعتبار أن خصوم الوحدة الترابية يشككون في المشاركة السياسية التي يتمتع بها ساكنة هذه الأقاليم، لأن هذه المشاركة السياسية ودلالاتها التي قلتم تمنح للوحدة الترابية أولا بعدا شعبيا ومؤسساتيا، فمشاركة المواطنين بكثافة في الانتخابات تعني أن النقاش حول مستقبل الأقاليم الجنوبية لا يجري فقط على المستوى الدبلوماسي أو الدولي، وإنما توجد وراء الموقف المغربي ممارسة مؤسساتية وانتخابية على الأرض، وهذا عنصر مهم في إبراز أن السكان يشاركون في اختيار ممثليهم داخل المؤسسات الدستورية المغربية، وبالتالي هناك تضافر العديد من العوامل التي رفعت من هذه النسبة خلال الاستحقاقات المتتالية طيلة السنوات الماضية.
1: طيب الأستاذ إبراهيم بلالي صيح مؤكد أنه هذا الانخراط

0: اللوائح الانتخابية الشابة. إذا لم تستطع اليوم طبيعة الحال أن تحقق كما قلت لك الرهان والنجاح والظفر بمقعد برلماني، أكيد أنها أظهرت بأن قوة الشباب قادمة، وأن ما تراهن عليه المملكة وخاصة في الأقاليم الجنوبية قادم لا محالة، وهي أن ضرورة فتح العملية السياسية والمشاركة السياسية وتشجيع الشباب خاصة يعني في ظل هذا النسبة يعني يعني أقول بأنها نسبة يعني بالمقارنة مع الاستحقاقات يعني السابقة نسبة ضعيفة 38.8 هي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع الاستحقاقات يعني السابقة. وبالتالي أعتقد كذلك بأن هناك مثلا في جهة يعني العيون يعني وجوه طبيعة الحال قديمة حافظت على مقعدها، وهنا يمكن أن نفسر ذلك طبيعة الحال بما مشروعية الإنجاز. يعني المواطن اليوم يعني ينظر إلى ما
1: هل تحقق. هل مشروعية الإنجاز أو البراغماتية في، لأن المواطن أصبح اليوم براغماتي، يعني أنا ماني لين صوت إلا على الإنسان اللي عدل لي شيء يعني ما أنجزه في مدينة في على مستوى البرلمان، كان يترافع عن عن عن المنطقة، كان يترافع عن أيضا احتياجات الساكنة. وهل هو ما حذا أنه مثلا

0: أن دوره هو أن يوصل صوتي إلى قبة البرلمان وأن يرافع وينافح ويدافع فقط. إذن دور البرلمان هو التقييم، هو التشريع، وهو كذلك المراقبة، وهو كذلك التقييم. البرلماني لن يوفر لك فرص للشغل داخل مثلا مدينة الطنطان أو مدينة العيون أو مدينة الداخلة، هو يرافع ويوصل صوتك. طبيعة الحال البرلماني لن يوفر لك طبيبا داخل مدينة من مدن الصحراء، البرلماني لن يعني يحول لك مشكلا من مشاكل مثلا،
1: ولكن سيكون آلية لإيصال صوتك وآلية تواصلية، سيوصل صوتك على أنك محتاج لمستشفى، محتاج إلى شغل، محتاج إلى شيء، يعني تسمع على الأقل خلال 5 سنوات القادمة أن تسمع

المملكه. حزب الاصاله والمعاصره حصل هو في المرتبه الاولى ولاول مره في تاريخه في الاقاليم الجنوبيه، بحكم انه على مستوى مثلا جهه القليمي مواد نون حصل على 4 مقاعد في 4 اقاليم كامله، في جهه العيون حصل على 3 مقاعد، اذا مقعد واحد الذي لم يحصل عليه في اقليم طرفايا، ثم في جهه الداخله حصل على مقعد واحد، معناه على انه لاول مره حزب الأصالة المعاصرة يحصل على هذه النتيجة، متبوعا بحزب الاستقلال الذي كان يتصدر كافة الاستحقاقات السابقة على اعتبار من ما كان ما هو معروف على مستوى

0: السياسي عموما.
1: وهذا ما دعاني أسألك أسألك أنه نعم. هذه النخب التي هي الآن أفرزتها صناديق الاقتراع أمامها يعني تحديات كثيرة. اليوم نحن نطمح إلى أن تكون هذه الأقاليم الجنوبية منصة لاتجاه القارة الإفريقية. ولاحظ معي المشروع الإفريقي والاندماج الإفريقي كبير وكبير جدا، لا يمكن أن نمر به إلى الأمام ما لم تكن النخب في مستوى هذه المرحلة. اليوم انتظارات غير عدا عن الترافع، الأستاذ بدر قلت لي قبل قليل دور البرلماني يتلخص في الترافع وفي الدفاع عن مصالح المواطنين في كل بقاع المملكة، لكن في الأقاليم الجنوبية الأمر يعني فيه تحديات أكبر. نحن نتحدث عن الحكم الذاتي، تنزيل الحكم الذاتي، هذه النخب أمامها اليوم هذا التحدي.
0: أستاذ بدر يعني قبل أن طبيعة الحال أن تتفاعل معك بخصوص هذا السؤال، هناك فقط نقطة مهمة جدا، وهي أنه بالنسبة يعني حزب الإيصال والمعاصرة، هذا التوهج لطبيعة الحال الذي عرفه الحزب يعني خلال أو أعتقد أن الدقيقة 90، هو الكل يعلم بأن هناك مجموعة من البرلمانيين محسوبين على أحزاب معينة، يعني كيف كنقول بدلت في السف دقيقة 90
1: هنا يعني مسألة
0: الترحال السياسي. هناك مجموعة من الوجوه المعروفة هنا في الصحراء التي كانت محسوبة على حزب معين، لكن بمجرد ما التحق يعني فوزي القجع بالحزب ازدادت أو بالأحرى ارتفعت أسهم الحزب داخل يعني البورصة الانتخابية، وهذه مسألة يعني عودتنا دائما الانتخابات، لأن هناك ليس هناك مانع قانوني يفرض يعني بشكل
1: مسألة
0: يعني
1: الانتقال
0: على الأحزاب مسألة الانتقالات، أقصد انتقالات يعني انتخابية، لأن يعني هناك انتقالات شتوية وهناك انتقالات انتخابية. وأعتقد بأن الأخت فرحانة ارتباطا بالحكم الذاتي وما تراهن عليه يعني يراهن عليه عقل الدولة، بعيد عن كل يعني الرهانات يعني السياسية والانتخابية والتدافع السياسي، هناك عقل الدولة يفرض على على على على على صناع القرار طبيعة الحال وعلى المنتخبين أولا أن يعون يعني أن يكون هناك وعي لدى من يمثلنا داخل قبة البرلمان بأنه لا يمثل فقط الساكنة بالصحراء، وإنما يمثل كذلك المغرب أمام المنتظم الدولي، وكذلك بطبيعة الحال يمثل كذلك أهل الصحراء داخل قبة البرلمان. الرهان اليوم هذا الالتزام السياسي وهذا الوعد الذي قطعه يعني البرلماني على نفسه أمام الساكنة هنا، لا بد وأن يتحمل كامل المسؤولية أولا في الدفاع على على على على, على هموم الساكنة، أن يوصل هموم الساكنة إلى صناع القرار، أن يدافع وأن يرافع على كل كبيرة وصغيرة تهم الساكنة هنا، وأن يكون جسر تواصل بين الساكنة وبين المسؤولين هناك في في في, في يعني في الرباط، أن أن أن أن يكون البرلماني على على على اطلاع وعلى إلمام بكل طبيعة الحال الإكراهات والتحديات التي تواجه وتحاك ضد وحدتنا الترابية، أن يكون البرلماني كذلك في إطار الدبلوماسية البرلماني أن يكون سفيرا لنا يعني أمام المنتظم الدولي وطبيعة الحال وأمام تلك المعاقل التي لا زالت تؤمن بفكرة الانفصال.

0: مقاطعة يلزاما الخبير الاستشاري طبعا في والمحلل السياسي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الأستاذ بدر مخلوف وهو أستاذ العلوم القانونية. يا مرحبا وسهلا بكما وشكرا للسادة المستمعين على حسن وفائكم. ألتقيكم الاثنين القادم على نفس المحطة في نفس التوقيت في أمان الله.
1: h 30 sur Média.

0: professionnels d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
0: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
0: 06 67 65 28 63.
1: LISA.
0: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
2: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
4: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب خط القنيطرة زاجورة وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 36 درجة في كل من فاس وبني ملال، 35 درجة في ورزازات، 33 درجة في كل من طنجة ووجدة، 29 درجة في الدار البيضاء، 28 درجة في كل من الرباط والناظور، و26 درجة في أكادير. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في القاهرة، بينما يكون الجو غائما جزئيا في الجزائر ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة

0: الظهيرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس و30 درجة في داكار و28 درجة في ياوندي ونايروبي و27 درجة في جوهانسبورغ. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في بيروت و42 درجة في كل من بغداد ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل الحرارة 28 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، بينما تصل إلى 37 درجة في بكين و22 درجة في نيويورك.
1: بسردهات مادئة تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
2: أهلا بك فرحانة. إلى عناوين المنتصف: وزير الخارجية المغربي يؤكد أن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين ممن عبروا إلى سبتة المحتلة يقع حصرا على عاتق مدريد، ويشدد أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم. نتائج تشريعية 23 من شتنبر وسؤال التحالفات المقبلة بعد تصدر حزب الأصلة والمعاصرة المشهد، نتساءل في المنتصف عن مواقف هذه الأحزاب من بعضها البعض. في انتظار تشكل الحكومة المقبلة، العالم القروي يدفع باستعجالية تشغيل الشباب واستكمال التنمية، كما سنتابع في المنتصف من إحدى الجماعات القروية بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء.

بيض ملفات شائكة كانت على الطاولة، من تايوان إلى الذكاء الاصطناعي فإيران ونافذة تفاهم تفتح مع تمديد الهدنة التجارية. في صفحة الرياضية، كرة القدم الإفريقية، المنتخب المغربي يستهل اليوم مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة الغابون هذا المساء بالرباط. أهلا بكم، نستهل النشرة من نيويورك. بها أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من المباحثات مع عدد من وزرائه، من بينهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. بوريطة وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء انصب على أزمة الهجرة إلى سبتة المحتلة والعلاقة المغربية الإسبانية، وأكد أن المسؤولية الحصرية عن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين تقع حصرا على عاتق إسبانيا. بوريطة أعرب عن أسفه لتصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان أبانت عن عدم درايتهم بقضية الهجرة وكيفية تدبيرها، مؤكدا أن الشراكة

0: إذا لم يتم إرجاع المهاجرين غير النظاميين وإذا لم يتم إرجاع القاصرين فالشأن لا يتعلق بالمغرب، بل يجب طرح السؤال على إسبانيا. فليس المغرب من يعيق هذه العودة، بل إنها مرتبطة بسجالات واعتبارات وعقبات إنجاز التعبير وصعوبات إسبانية، ونحن لسنا مرتبطين بأي حال من الأحوال بذلك، بل بالإرادة المعبر عنها بوضوح من قبل السلطات المغربية.
1: بوريتا أعرب عن أسفه لاستمرار هذا النقاش العقيم الصادر عن فاعلين سياسيين إسبان يواصلون الانخراط في الجدالات والإساءة لقيمة الشراكة، لكونهم لا يدركون بحسب تصريحه كيفية تدبير ملف الهجرة ولا يعرفون واقع مغرب اليوم.
2: نفتح الآن ملف تشريعيات 23 من شتنبر وما يعتمل بعد صدور النتائج المؤقتة. تباعا تعقد الأحزاب لقاءات مع الصحافة ويدلي زعماؤها بتصريحات عن قراءاتهم لمواقعهم الجديدة في الخريطة السياسية للمملكة، ونحن نهتم بإشارات الأحزاب المتصدرة عن سيرورة التحالفات المستقبلية. حزب الأصالة والمعاصرة الذي ظفر بالمركز الأول أكد على لسان منسقته فاطمة الزهراء المنصوري احترامه لكل الأحزاب وانفتاحه عليها، وأنه ما من خطوط حمراء فيما يتعلق بنقاش التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر الندوة الصحفية التي عقدها البام أمس ووفانا بالروبورتاج التالي.
3: في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين، معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
4: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديروه، ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات ونجيو نناقشوا على القطاعات ونجيو نناقشوا على التحديات.
3: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر

0: روي عبر عن انتظارات متجددة بشأن تحسين فرص الشغل والخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية. في المنتصف نأخذكم إلى الجماعة القروية سيدي حجاج بإقليم مديونة ضواحي الدير البيضاء، حيث تبدو هذه المطالب حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، والصورة ينقلها موفدنا الخاص نور الدين إيجاجان في هذا الروبورتاج.
1: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة واد حصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، يقطنون في العالم القروي يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
2: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترانسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحة مزيان، الطرقات مزيان. الحمد لله هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومة ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
3: دورنا كمواطنين كنبغيو نقولوا يعني الحكومة المقبلة تلتفت شوية في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غداو تطور يعني وغدا وكتزدهر وحنا مازالين متأخرين.
1: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط أساسية تصدرت مطالب سكان هذه الجماعة البالغ عددهم 76,000 نسمة.
4: ما عندناش مستعجلات، هنايا بعيدة 11 كيلومتر، كنتمناو باش يزيدوا شوية في عدد الحافلات ديال النقل العمومي. ما بقيناش بغينا الوعود الكاذبة وغير ذلك، فكما كتشوف راه شي نادلين بالصوت ديالنا باش يعني ما نقولوش راه حنا ما صوتناش ولا حنا درنا اللي علينا.
1: قرب هذه الجماعة القروية من مناطق صناعية عديدة يعزز آمالها في الوصول إلى فرص الشغل، أمر يتطلب مواكبة وتكوينا لشبان المنطقة.
4: أكبر أحياء صناعية تتواجد جماعة سيدي حجاج، وتنتمناو من هاد الناس أصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار أبناء المنطقة أولا، أن ما يمكنش تشوفوا شباب عاطل وكاين حدا شركات وكاين أمورات. فالحمد لله كتهرب هاد المنطقة بالأمس القريب كانت يعني منطقة فلاحية شاسعة كبيرة كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم أصبحت يعني تضاهي مدينة الدار البيضاء.
1: برامج عديدة مخصصة للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابية للأحزاب، طموح يحتاج أجراءة تنهي هشاشة فئات واسعة من مغاربة القرى. نور الدين قجال لميديا من الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار.
0: نفتح الآن صفحة النبأ الدولي. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تستكشف طهران وواشنطن مسارا تدريجيا للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث عن مقترح بلاده الذي يبدأ برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز على أن تستأنف بعدها مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. عراقجي أوضح أن الخطة تتيح إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام إذا استجابت واشنطن لشروطها. فما أفاق تحقق هذا المقترح على أرض الواقع وما التحديات التي قد تعرقله؟ الجواب من باريس مع الدكتور رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية، اتصل به يوسف النعماني.
5: رغم كل المعلومات التي يتم الحديث عنها، لكن لا أعتقد بأن هنالك أفقا جديا من أجل استئناف المفاوضات أولا أو من أجل الوصول إلى تسوية ثانيا. الجانب الإيراني يراهن على الانتخابات النصفية ويرى أن إذا خسر الحزب الجمهوري فإن ذلك سوف يكون مدعاة لضعف أكبر للرئيس، وبالتالي قراراته تصبح أكثر ارتباكا. الجانب الأمريكي نفسه لا يراهن على الانتخابات، لكن لا يريد أن يفتح جبهة الآن في وسط الحملة الانتخابية، خصوصا أن هنالك انتقادات حتى من بعض الجمهوريين للحرب القائمة في إيران، وطبعا انتقادات من قبل الحزب الديمقراطي. هنالك لعبة عض أصابع نحن نشاهدها الآن، ولا يبدو أن هنالك أفق حقيقي. طبعا مسألة التأثيرات الاقتصادية أعتقد بأنها موجودة، وأن إيران تدرك بأن هنالك آثار كثيرة على الناحية الاقتصادية، آثار كارثية، ولكن مع ذلك النظام منذ البداية كان يعتبر أن هذه الحرب وجود، وبالتالي أعلن استعداده لتحمل تكلفتها من الناحية السياسية والاقتصادية، وهو ذاهب في هذا الاتجاه. كما أن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يقوم بتقديم تنازلات للجانب الإيراني في هذا التوقيت، يمكن أن تفسر بأنها ضعف، وهذا يعقد كثيرا أي محاولات للوصول إلى تسوية خلال الأمد المنظور.
0: ملف إيران ومعه جزيرة تايوان، التجارة والذكاء الاصطناعي، ملفات هيمنت على الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، عاد إليها بعد 9 سنوات من موقع قوة، كما ترصد وسائل الإعلام ومراقبو العلاقات الدولية. الزيارة التي تختتم اليوم بدأت بمراسم حفاوة استثنائية خاص بها ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب ضيفه الذي جاء منفتحا على الهدنة، ولكن جاء أيضا بخطوط حمراء. تفاصيل قمة ترامب وجين بينغ مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
6: تثبيت التهدئة بين

0: من أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار الخلافات التجارية والأمنية. هذا هو الرهان في قمة ترامب وشي بالبيت الأبيض. في افتتاح الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون مع بكين باعتباره فرصة لاستقرار طويل الأمد.
1: بالعمل معا أحرزنا أنا والرئيس شي تقدما ملحوظا في القضايا التي تواجه بلدينا، وخلال هذه الزيارة سنناقش قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود طويلة مقبلة.
0: في المحادثات التحضيرية اقترحت واشنطن آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. من جانبه شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على مسؤولية البلدين في إبقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية.
2: الصين والولايات المتحدة قوتان كبيرتان في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا معا القدرة والمسؤولية لتطويره وإدارته على نحو سليم وضمان أن يظل تطوره دائما تحت السيطرة البشرية وأن يعود بالنفع على الناس.
0: في الملف الإيراني دعا شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق شامل يتناول البرنامج النووي. وبشأن تايوان حذر شي من أن سوء التعامل مع الملف قد يؤدي إلى صدامات بل ونزاعات. وبين تمديد الهدنة واستمرار التنافس يبقى اختبار القمة في ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تمنح العلاقة استقرارا يتجاوز رسائل التقارب. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
3: الآن إلى عالم كرة القدم الإفريقية. المنتخب المغربي يسهل اليوم مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة ضيفه الغابوني لحساب منافسات المجموعة الأولى. مفادنا الخاص إلى الرباط لمتابعة اللقاء. الحسن جابري يقرأ المعطيات الممهدة لهذا اللقاء.
4: من ربع نهائي المونديال إلى سباق أمم إفريقيا 27 و2000 تتغير المنافسة، لكن الطموح يبقى حاضرا. من الرباط يبدأ أسود الأطلس رحلة تصفيات كان 27 و2000 بمواجهة منتخب الغابون على ملعب الأمير مولاي عبد الله. الناخب المغربي محمد وهبي يخوض أول اختبار رسمي له بعد المونديال برهان مزدوج: الحفاظ على المكتسبات وتوسيع هامش الاختيار. قائمة وهبي تتضمن أسماء جديدة يتقدمها المهاجم المتألق ياسر زابيري إلى جانب عبد الله وزان وسفيان الفواز في بحث عن بدائل قادرة على تقديم الإضافة، وفي غياب بعض عناصر الخبرة كما هو الحال بالنسبة لأشرف حكيمي واسماعيل سيباري تحضر أسماء الخبرة يتقدمها حارس المرمى ياسين بونو الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
5: وهي تكون مباراة قوية كما كان عارفوا الغابون، فهو ماشي خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الإقصائيات ولا في كأس إفريقيا. كنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة، وكاري فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الأجواء ديال المنتخب الوطني وبالأخص هنا في مدينة الرباط تاع الجمهور ديالنا.
4: بين غيابات مؤثرة وخيارات جديدة يبحث الناخب الوطني المغربي عن منتخب أكثر تجانسا وتوازنا يجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية مع

0: ساحة أكبر للإبداع أمام منتخب غابوني سيسعى لبداية مختلفة أمام منتخب يعرف أن 3 نقاط هي المطلوب الأول. لقاء المغرب الغابون ينطلق بداية من 7 مساء بالتوقيت المغربي. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: شكرا لك الحسن. معك ننهي النشر والآن نتابع المزيد من الأخبار والتحليلات الواردة في الصحف والمواقع الإخبارية في قراءة الصحف اليومية مع خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك نهى.
1: خلدون، قراءة نتائج الانتخابات مستمرة فيما الوحدة الترابية للمغرب تحظى بمدد دولي كبير، ما الذي كتب عن هذه المواضيع في إصدارات اليوم؟
2: وضعت صدارة حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب. وضعت البرنامج الانتخابي لهذه الهيئة السياسية أمام اختبار التنفيذ والتمويل، تقول إسبريس، يجعل هذا المعطى من مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار تشريعي ومالي لمدى التزام الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة بوعودها الانتخابية، خصوصا في الشق الجبائي والسياسات الضريبية. عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استبعد مشاركة حزبه في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك بموجب نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب. الصحف تنقل مواقف بن كيران من أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي من المرتقب أن يعقد يوم السبت المقبل هو الذي سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، غير أنه استدرك بالقول: أعتقد أنه لن نكون محتاجين لعقد هذا المجلس بشكل حضوري طالما أن الموضوع محسوم، حسب ما تنقل عنه المواقع الإخبارية. انتخابات المغرب حين تتغير الصدارة ولا تتغير المعادلة، عنوان في النهار اللبنانية. السؤال السياسي الذي يطرح بعد النتائج يتجاوز سؤال من تصدر إلى سؤال من يستطيع بناء الأغلبية. تكتب النهار: لقد قامت الحكومة المنتهية ولايتها على تحالف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. النتائج الحالية تمنح هذه الأحزاب مجتمعة 228 مقعدا، أي 30 مقعدا فوق عتبة الأغلبية. هذا رقم مهم جدا في قراءة المرحلة المقبلة، لكن الرقم لا يعني أن التحالف سيستمر بالضرورة، فالانتخابات أعادت ترتيب الأحجام داخله بصورة كبيرة. دروس الانتخابات التشريعية في المغرب في لوموند الفرنسية: إعادة تشكيل التحالف الحكومي وعودة الإسلاميين وامتناع واسع النطاق عن التصويت. في أعقاب الانتخابات التي جرت في 30 من شتنبر، برز حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد، وستبدأ المفاوضات لتشكيل أغلبية حكومية قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقررة في 9 أكتوبر. فاطمة الزهراء المنصوري: ماذا نعرف عن المرشحة المحتملة لرئاسة الحكومة المغربية؟ يسأل إلاف. تتصدر فاطمة الزهراء المنصوري القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي المغربي بوصفها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة بعد أن حل حزبها بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. قبل محطة مجلس الأمن: مواقف دولية تعزز الوحدة الترابية للمغرب، العنوان في إسبريس. شهد ملف الصحراء المغربية خلال شهر شتنبر الجاري مدا دوليا داعما لموقف المغرب، تركز بشكل خاص على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قبل صدور قرار مجلس الأمن. تزامنت هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية مكثفة للمغرب، خصوصا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصدرت عن دول إفريقية وأوروبية ومن منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، تنقل إسبريس. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. طبعا لقاء مستمعينا بك يتجدد اعتبارا من الأسبوع المقبل. مستمعينا ابقوا معنا بعد فاصل قصير، نستكمل آخر محطات هذا المنتصف.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: سينمائية وسياسية لافتة اختارت فرنسا رغم غزارة إنتاجها السينمائية شريط مونيتور للمخرج الروسي أندريس فياغينتسيف ليمثلها في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. مخرج تزعج آراؤه موسكو حتى صنفته عميلا أجنبيا، يحمل اليوم الراية الفرنسية نحو الجائزة العالمية الأهم. لنعرف أكثر عن هذا الاختيار إليكم توقيع بلال مرميد لنعبر.
1: أهلا بكم. السينما لم ولن تكون مجرد أداة ترفيه، السينما أقحمت وتقحم وستقحم دائما في سياسة فرنسا التي تنتج 100 أفلام سنويا ويشارك عدد محترم منها في المهرجانات العالمية الكبرى. اختار أهلها شريطا أخرجه الروسي أندريس فياغينتسيف ليمثل فرنسا في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي. نعم، الفيلم عنوانه مينوتور، وسبق أن خصصت له ركنا كاملا بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة مهرجان كان في مايو الماضي، وهو من إخراج الكبير الروسي أندريس فياغينتسيف. نتحدث هنا عن عمل درامي يحكي تفاصيل أزمة زوجية على خلفية حرب أوكرانيا. سيمثل فرنسا رغم أنه فيلم ناطق بالروسية لمخرج روسي. الاختيار تم من لدن لجنة مهنية رأسها مؤرخ سينما شارل تيسون، وهو إنتاج فرنسي وألماني ولاتفي، يقوده المخرج الروسي المعارض. وشريط تمت فيه إعادة الاشتغال بشكل حر على عمل كلود شابغول لا فام فيديل الصادر في العام 69، ويحكي انهيار زوجين على خلفية التعبئة التي أعلنها فلاديمير بوتين في

0: جي آن المنتصف نهى يوسف.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا على أمواج ميديان، تتابعون الآن رحلة المنتصف الإخبارية في مفارقة

هوة ثم خيانة ثم جريمة قتل في فيلم فيه كثير من سياسة. آراء زفياغينتسيفا سياسية تزعج روسيا التي أدرجت وزارة العدل فيها اسم المخرج على قائمة العملاء الأجانب. فرنسا اختارت شريطه ليمثلها في سباق الأوسكار، وروسيا بررت وضعه على قائمة العملاء الأجانب بنشره معلومات كاذبة عن قرارات روسيا وسياساتها وبالتعامل مع عملاء أجانب بحسبها. أندريس فياغينتسيف مخرج بإنجازات كبيرة، أخرج أعمالا عظيمة أتذكر منها بالخصوص ليفياتون، الآن قد يذهب بعيدا في المنافسة على الأوسكار بعد حصولها على الجائزة الكبرى في كان، لذلك سلطات موسكو ارتأت أن تهاجمه من الآن تفاديا للإحراج الذي قد تتعرض له بعد عرض الفيلم لاحقا في القاعة العالمية مع احتمال تتويجه بالأوسكار. شريط مينوتور للروسي فياغينتسيف ستستقبله القاعة العالمية في 14 من أكتوبر، وليلة الأوسكار ستقام في 14 من مارس من العام المقبل في لوس أنجلوس. الروس منزعجون من ابن جلدتهم الذي يتفنن في جلدهم في أفلامه، والفرنسيون استغلوا الظرفية واختاروه ليمثل السينما الفرنسية في الأوسكار. فياغينتسيف الذي يعيش في منفاه الفرنسي يستوعب ما يحصل معه، بل ويشرح في كل مرة تقاطع السينمائي بالسياسي. وسط كل هذه الخلطة العجيبة هناك تفصيل واحد مهم وحاسم، مينوتور شريط كبير لمخرج كبير. الأشرطة الصغيرة للمخرجين الصغار لا تخلق حدثا ولا ينتبه لها أحد، ولا تخلق النقاش ولا الجدل ولا الأزمات. أندريس فياغينتسيف سيخرج في جميع الحالات منتصرا لأنه فنان كبير، سواء مثل فرنسا أو روسيا أو أي بلد آخر ساهم في إنتاج شريطه. البقية مجرد شعارات وهمية لا تفيد في شيء، والسلام إلى الملتقى.

أهلا بكم. نستهل الموجز بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية نفذ نهار اليوم على كييف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية. في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. شرق أوسطيا، قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. ارتباطا بهذا الملف، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الثاني التقى ببزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة. علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية بحسب ما أفاد مديره لوكالة فرانس بريس اليوم. يأتي ذلك إثر تعليق هذه الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي، بعدما أكدت مصادر عراقية أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تعتزم التزام الحظر الذي فرضته واشنطن على قطاع الطيران الإيرانية. في الشأن المغربي، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازها بما حققه الحزب وفق النتائج المؤقتة المعلنة لانتخابات 23 من شتنبر، والتي أظهرت حصوله على 54 مقعدا نيابيا مضاعفا بذلك مقاعده النيابية بأزيد من 4 مرات. وعبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صادر عنها اليوم عقب اجتماع استثنائي عقدته أمس عن أسفها بخصوص نسبة المشاركة التي تم تسجيلها خلال هذه الانتخابات، وهي أدنى نسبة منذ 2007. في

أداري وطنية بشرق تشاد. رياضيا، يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الغابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أول اختبار

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم محفوظ للسالك. نستهل الموجز من المغرب. أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن هذا القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. وفي شأن الانتخاب المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. دوليا، دان مجلس الأمن الدولي اليوم بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية والمدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. وعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. إلى ذلك، أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معها اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. وأفادت الخارجية السعودية بأن الوزير فيصل بن فرحان التقى في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيريه الباكستاني والتركي، وبحثوا الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة السعودية وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. ارتباطا بهذا الملف، أعلن قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تهيئة الظروف الملائمة للحوار. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية نفذ نهار اليوم على كييف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة. في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. رياضيا، يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الغابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في أول اختبار رسمي للناخب محمد وهبي مع أسود الأطلس بعد نهائيات كأس العالم 2026. المباراة ستنطلق على تمام الساعة 7 مساء، وستتابعون تفاصيل مجرياتها في مواعيدنا الإخبارية المقبلة مع مفدي ميديا إلى الرباط الحسن جابري. وفي الشأن الرياضي المغربي، دائما حافظ المغرب على صدارته الإفريقية المطلقة في التصنيفين العالميين لكرة القدم داخل القاعة الصادرين اليوم الجمعة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث ظل في المركز 6 لدى الرجال في حين تراجع إلى المرتبة 26 لدى السيدات. نهاية الموجز الساعة بمدئة تشير إلى 2:04. بعد الفاصل موعدكم مع عدد جديد من الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا. هذا هو موضوع حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: كل طموح اقتصادي له كلفة، استثمارات كبرى، أوراش استراتيجية، والتزامات مالية، وتحولات ترفع سقف طموح المملكة في الصناعة واللوجستيك والطاقة والبنية التحتية. لكن كيف سيمول المغرب هذا الطموح ومتى يبدأ في جني عوائده؟ سؤال نطرحه اليوم على الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
2: رقم في الاقتصاد.
0: الديون المتعثرة للأسر المغربية ترتفع ب6% خلال يوليوز الماضي لتصل نسبتها إلى 10.9% من إجمالي قروض هذه الفئة. في المقابل لم تتجاوز زيادة الديون المتعثرة لدى المقاولات الخاصة 1.6%، بينما استقر المعدل الإجمالي للديون المتعثرة في القطاع البنكي عند 8%. المفارقة أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد تراجعت ب15 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من العام الحالي إلى 5.59%، لكن ذلك لم يمنع من تسارع التعثر. ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع نمو قروض الاستهلاك الموجهة للأسر إلى 5.2%، وبالتالي ارتفاع الاقتراض الاستهلاكي إلى جانب الضغوط على نفقات الأسر يجعل تطور تعثر القروض الأسرية مؤشرا يستحق المتابعة خلال الفصول المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم إذن: المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا لكن برزنامة اقتصادية لا تنتظر طويلا وبطموح أكبر. معنا الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذ ساري.
3: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أستاذ ساري، إذن المغرب يدخل طبعا مرحلة جديدة لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا لأن الطموح له كلفة.
3: نعم أستاذ أسماء، هذه مرحلة جديدة ندخلها، وندخلها بعنوان عريض بأنه لا مجال لكي للتقاعس، ولكن العمل، والعمل يجب أن يكون دؤوبا، لأننا نحن أمام مجموعة من الرهانات الجد مهمة. أولا يعني نحن مقبلون على تنظيم كأس العالم

0: يأتي الاستثمارات الكبيرة. نحن محتاجون بشكل كبير أستاذ أسماء لأن يكون اقتصادنا لا يعتمد فقط على مجموعة من القطاعات التقليدية، وربما اليوم يعني أنه في المجال الصناعي ما كان يعتبر يعني جديدا أصبح اليوم يمكن أن نعتبره ضمن يعني القطاعات التقليدية. عندما نتحدث اليوم عن صناعة السيارات مثلا، عن اليوم يعني اللي يجب أن ندخل إلى مجالات أخرى. المجال الآخر هو أننا يجب أن نبحث في مجال الطاقات المتجددة، كذلك في مجال يعني التكنولوجيات الحديثة، ونتحدث عن المجال الرقمي. ربما البعض يقول بأنه هذا المجال هل فعلا سوف يجلب لنا يعني الكثير أو أنه سوف يكون له نفع فيما بعد. أقول بأنه اليوم مجموعة من الدراسات تؤكد بأنه الاستثمار مثلا في المجال الرقمي كل دولار يعني يجني لنا 5 دولارات. أكثر من هذا عندما اليوم نتحدث، وسوف أصيغ لك مثال، عندما يتم الحديث عن الاقتصاد الهندي، الاقتصاد الهندي اليوم يعني متقدم بشكل كبير. نتحدث على أنه من بين معدلات النمو الكبيرة على المستوى العالمي تحقق الهند إضافة إلى مجموعة من الدول أخرى كالصين، ولكن عندما نركز على مكونات هذا الاقتصاد نجد بأنه تقريبا 65% يعني في الاقتصاد الهندي هو موجه لقطاع الخدمات. قطاع الخدمات كل ما هو مرتبط بالمجال الرقمي، بالذكاء الاصطناعي، كل ما هو مرتبط مثلا بالرقائق فيما يخص الهواتف، وكذلك فيما يخص الحواسيب. إذن هذه قطاعات الخدمات أصبح يشكل في الاقتصاد الهندي تقريبا 65%، بينما الباقي نتحدث عنه يعني تقريبا 30-35% هو في المجال الصناعي. اليوم الآفاق التي يجب أن نركز عليها بشكل كبير ليس فقط المجال الصناعي، وأقول بأنه واهم من يعتقد بأن المجال الصناعي هو من سوف تكون له قيمة مضافة كبيرة، ولنا أمثلة عديدة. عندما نأخذ اليوم مثلا ألمانيا كدولة صناعية في مجموعة من المجالات، اليوم أصبحت تعاني يعني نظرا لأن هناك منافسة صينية. لماذا أوصغ عن هذه الأمثلة على يعني على المستوى الدولي حتى تكون لنا السباقية في أنه لا يمكن أن نقول بأن الاعتماد على المجال الصناعي هو من سوف يوصلنا إلى بر الأمان، أو سوف يخلق لنا فرص الشغل كثيرة، أو أنه سوف يخلق لنا
1: طيب بر الأمان الذي نبحث عنه في المرحلة المقبلة أستاذ ساري، وهذا الطموح الاقتصادي الذي تتحدث عنه يحتاج إلى تمويل مستدام، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال اليوم: أين تقف حدود قدرة الدولة على الإنفاق على الاستثمار، خصوصا مع ضغط الدين وكلفة هذه المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب؟
0: هذا السؤال جد وجيه أستاذ أسماء، على اعتبار اليوم عندما نلاحظ أنه التمويلات التي نحن نقوم بها لمجموعة من المشاريع، اليوم اقتصادنا يعتمد على بشكل كبير على العائدات الضريبية، أنها تقريبا تشكل أكثر من 90% من حجم التمويلات. اليوم يجب أن نبحث على يعني طرق أخرى من أجل أن تكون هناك القيمة المضافة الاقتصادية أنها تكون مرتفعة. يجب كذلك أنه استقطاب، وهذا يعني أساسي. إذا كنا سوف نستقطب استثمارات ونتحدث خاصة الاستثمارات الأجنبية، يجب أولا أن تكون يعني هذه العلاقات التجارية التي أو الصناعية التي تربطنا مع المجموعة من الدول التي سوف تستثمر في المغرب أن تكون علاقة على أساس رابح، أن تكون هناك قيمة مضافة، أن يكون هناك خلق لمناصب الشغل. المسألة الأخرى التي نتحدث عنها في المجال الاستثمارات الداخلية، الاستثمارات الداخلية التي نقوم بها، هناك سؤال اليوم يطرح: كيف أنه اليوم يتم توظيف أموال كبيرة، مشاريع كبيرة واستثمارات، ميزانيات كبيرة؟ أقول يعني كمثال نتحدث عن يعني قانون مالية لسنة 2026، كنا نتحدث على

0: ميزانية كبيرة تصل إلى 380 مليار درهم. اليوم السؤال المطروح، هل هذه الميزانية مكنتنا من خلق مناصب شغل؟ هذه المسألة الأولى. هل مكنتنا من خلق يعني قيمة مضافة اقتصادية كبيرة؟ حتى أنه اليوم يعني لنكون صريحين، عندما يتم الحديث عن معدلات النمو التي نحققها يجب أن ننتبه إلى شيء جد مهم السادة أسماء، ما هي كلفة هذه معدلات النمو؟ لأنه معدلات النمو التي نحققها اليوم أصبحت مكلفة جدا للميزانية، والتي اليوم يعني تأكد بأنه رغم وصلنا إلى تقريبا أقول 5%، ولكن ماذا جنينا منها؟ هل هناك قيمة مضافة؟ ودائما أكرر نفس الكلمة، هل هناك عائد اقتصادي نشعر به؟ هل هناك كان هناك خلق لمجموعة من مناصب الشغل؟ هذه أسئلة ضمن أخرى. يعني اليوم الوضع يجب أن يتغير، وأن تكون هذه المعدلات النمو أن تكون لها قيمة مضافة. واليوم معدل النمو للأسف بالمغرب يعني في الثمانينات ربما كنا يعني كل معدل نمو يخلق لنا بين 30,000 و35,000 منصب شغل. اليوم كل معدل نمو تقريبا يخلق لنا 10,000 منصب شغل. يعني أنه اليوم هذه الاستثمارات التي نقوم بها، هذه يعني الميزانيات الضخمة التي تدخل في هذا الإطار لا تخلق لنا الثروة، لا تخلق لنا قيمة اقتصادية، لا تخلق لنا فرص شغل.
1: وهذا هو السؤال الذي طرح على مدى هذه السنوات. هذه الميزانية 380 مليار درهم كما أشرت أستاذ ساري، نسبة نمو يحققها الاقتصاد المغربي مقارنة مع يعني ظرفية خاصة متقلبة وسياق جيواقتصادي، إلى مدى يعود الأمر حتى تتغير وحتى تكون يعني يمكن أن نقيس مردودية كل هذه الاستثمارات وهذه الميزانية على النمو وعلى فرص

0: السياق.
1: نعم، يعني هذا مرة أخرى وصدى اسمع هذا السؤال جد جد وجيه، على اعتبار اليوم يعني اليوم الهاجس أو الإشكالية التي نعيشها، نتحدث على أنه هناك يعني استثمارات ضخمة، هناك يعني ميزانية ترصد لمجموعة من الاستثمارات
0: ما لا تحققه دول أخرى، يعني هناك تفوق
1: نعم نعم، ولكن للأسف بدون عائد اقتصادي. اليوم يعني ما يجب التفكير فيه هو أنه يعني كانت إشارة للملك محمد السادس سابقا في أحد خطاباته عندما تم الحديث بأنه يعني نريد استثمارات، وكانت هناك ميزانية مخصصة تقريبا نتحدث على أنها 500 مليار درهم وسوف تخلق لنا 500,000 منصب شغل. ولكن السؤال المطروح، هل تمكننا من هذه المسألة؟ لأنه يعني المؤشر على أننا نجحنا في أن يكون هذه الاستثمارات أو ما يتم توظيفه من ميزانيات له حقيقة عائد على المواطن المغربي وما يتم خلقه من فرص الشغل. المسألة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هو أنه في بعض الأحيان، وهذا يعني لن أقول عتاب ولكن ملاحظة جد مهمة، لاحظنا بأنه هناك كان يعني اللجنة الوطنية للاستثمارات يعني عقدت مجموعة من الاجتماعات تقريبا أظن بأنها وصلت إلى الاجتماع العاشر، وكان في كل مرة يتم الحديث على أنه سوف يتم خلق مجموعة من مناصب الشغل، ميزانية ب 134 مليار درهم، ميزانية ب 34 أو 40 مليار درهم وهكذا. ولكن يعني السؤال مطروح، كم تم إنجاز من هذه المبالغ التي نتحدث عنها؟ أظن بأنه كانت مبالغ، لن أقول أظن، ولكن عندما يعني في قانون مالية 2026 إذا بحثنا عنه، لأنه يعني بالكامل يعني أنا تصفحته يعني هذا القانون المالية السابق ل 2026، كان تمت الإشارة بأنه تقريبا في هذه المبالغ التي نتحدث عنها من خلال هذه الاجتماعات، يعني ما تم تفعيله في الإنجاز تقريبا نتحدث عن 100 مليار درهم. إذا اليوم ما يجب هو أنه هذه الاستثمارات التي يتم الحديث عنها، التي يتم إعلاميا تسويقها، أظن بأنه يجب أن يعني أن تكون في أرض الواقع ليس فقط في الأوراق، وهذه إشكاليات اليوم نعيشها. ما يجب أن نقوم به هو أنه عندما يتم

0: تحدث عنها، جميع الميزانيات التي نقول سوف انه سوف يتم يعني ضخها او انه سيكون في ضمن مجموعه من المشاريع القادمه، يجب ان يكون التنفيذ فوري وليس التسويف. ما يعاب باننا هناك تسويف، والدليل على ذلك يمكن اذا قمنا بتقييم حقيقي لما قامت به من خلال هذه الاجتماعات التي كانت دوريه للجنة الاستثمارات، يعني هل هناك يعني لنا دراسة أو لنا معطيات دقيقة؟ كم تم خلق من فرص الشغل حقيقة؟ كم تم الإنجاز حقيقة؟ كم تم يعني أنه ما هو الدور الذي تقوم به هذه المشاريع أو الاستثمارات؟ ما هو العائد الذي على المستوى الاقتصادي، على المستوى العائدات الضريبية، على المستوى يعني على مجموعة من المستويات؟ هذه أسئلة اليوم يجب أن يتم الانتباه إليها. اليوم هذه هم الإشكاليات.
1: هل الإشكال اليوم هو تشخيص يعني هذا الواقع الاقتصادي وهذه المردودية، مردودية الاستثمارات الكبرى على يعني على النمو، على فرص الشغل بعد حجم الأموال التي ضخت، أم المرحلة المقبلة تحتاج المرور إلى التنفيذ، إلى البحث عن حلول مباشرة ويعني في أقرب وقت؟
0: أنا مع الفكرة الثانية أستاذة أسماء، أنه اليوم يجب أن تكون هناك، أقول ليس السرعة فقط، لأنه السرعة بدون دراسة، بدون تقييم حقيقي، بدون يعني مجموعة من يعني من المشاريع التي سوف يتم

يتم الاهتمام والتركيز على المؤشرات على ما أنجزناه من مجموعة من المشاريع، ولكن لا نتحدث على ماذا استفدنا من هذه المشاريع، ما جدواها، ما يمكن أن تصل إليه مستقبلا، كيف يمكن أن نطور هذه الاستثمارات التي نقوم بها، هل يجب أن نقتحم مجالات أخرى ربما أنها بفائد أو بعائد اقتصادي أكبر من التي نحن اليوم نستثمر. فهذه من بين الأسئلة، لأننا لسنا ندري هل هذه المشاريع التي أو الاستثمارات التي نحن دخلنا هل هي لها جدوى ليست لها جدوى، هل تخلق فرص شغل. الدراسة الدقيقة، وأظن نحن في حاجة إليها اليوم، ولكن اليوم كذلك لا ننسى بأننا نحن يعني مقبلون على مجموعة من التحديات. كما قلت لك هناك تنظيم كأس العالم في أفق سنة 2030، وهناك كذلك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي يجب أن نلجأ، لأنه مجموعة من القطاعات الاقتصادية أخرى

0: مجموعه من يعني لي سونتر دابيل او يعني مراكز نداء، عفوا مراكز نداء اليوم بقانون فرنسي اليوم يتم سوف يتم التخلي عن مجموعه من هذه المراكز. سؤال مطروح، ما هو البديل الذي يجب ان نخلقه؟ وربما هذا التمرين اقول انا بالنسبه لمثال مراكز النداء انا لا اخذه على يعني بشكل سلبي، بالعكس اخذه بشكل ايجابي. هذا تمرين حقيقي لكي انه يعني نوظف او اننا نستثمر في مجالات اكثر نجاعه او انه ندخل لمجموعه من المجالات التي فيها ابتكار. هذه اسئله ضمن اخرى، لان يجب ان ننتبه بانه مع مرور الوقت هناك مهن سوف تندثر، هناك استثمارات لا جدوى لها مستقبلا، لماذا نستثمر فيها الان؟ اليوم يجب ان يكون هذا هو التفكير الجدي الذي يجب ان يكون، هو اننا نفكر في القطاعات المبتكره، في القطاعات التي تجلب لنا قيمة مضافة، في القطاعات التي هي قطاعات اقتصادية للمستقبل وليس للماضي وليس للحاضر.
1: هو هذه المرحلة تتطلب أيضا رفع سقف الطموح الاقتصادي نحو موقع أكثر تنافسية دوليا، خصوصا وأن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال الصناعة كما تحدثت، قطاع التصنيع. اليوم ممكن أن نتحدث عن المرحلة المقبلة، كيف يجب أن تتغير حتى تتحول كلفة هذا الطموح إلى قيمة اقتصادية مستدامة لا إلى مجرد فاتورة إضافية اليوم؟ هل السؤال أيضا، وخصوصا والمغرب مقبل على مرحلة جديدة، هل نملك اليوم بروفيلات حقيقية برأيك ستنعش المرحلة المقبلة، ستقدم بدائل يعني فورية؟
0: بالنسبة لي جوابا على سؤالك السادة أسماء، أؤكد لك بأننا نتوفر على بروفيلات ذات كفاءات عالية جدا، هذه بدون مبالغ. والدليل على ذلك بلد يعني في تقريبا 24 أو في ربع قرن، كيف أننا انتقلنا مثلا في صناعة السيارات التي نعتبرها قصة نجاح، كيف أننا انتقلنا من يعني كنا نتوفر فقط على يد عاملة بسيطة، اليوم نتوفر على أكثر من 10,000 مهندس في مجال التصميمات، اليوم نتوفر على كفاءات في مجموعة من المجالات. بالصدق لا ينقصنا نحن الكفاءات، ولكن ربما ما ينقصنا هو أنه يكون التدبير المحكم والحكامة كذلك في دخول مجموعة من المشاريع. هذا ما ينقصنا، وأظن بأنه إذا كانت هناك دراسة جدوى لمجموعة من المشاريع، إذا كانت هناك استراتيجية محكمة، وكذلك لا يجب أن نفكر في اليوم، لأن من بين الإشكالات هو أننا

0: ميثاق جديد للاستثمار. إذا اليوم لنا مجموعة من الإمكانيات التي لنا كذلك، وهذا جد مهم، نتوفر على مناطق التسريع الاقتصادي، نتوفر على مناطق 150 منطقة صناعية، هذا جد مهم. ولكن أظن ما يجب العمل عليه هو أنه يجب أن يكون في السوق أفضل. يجب لنا منتوج جد مهم، ولكن ربما التسويق لهذا المنتوج هو الذي يجب أن نشغل عليه كثيرا من أجل استقطاب مجموعة من المستثمرين. وأظن أن هذا يمر عبر اللغة التي يتم التواصل بها، لأننا اليوم اللغة التي نتواصل بها تجاريا للأسف تجعلنا أننا نشغل في نطاق جد محدود.
1: أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، على هذه المشاركة القيمة وكل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم واحد الموضوع اللي ربما أنت أو أنتي اللي كتسمعنا أو كتسمعينا أو كتتابعنا عبر يوتيوب غيكون قريب لك، وغتقول بأنه فعلا حتى أنا كيوقع لي بحال هكا. كاملين كنقدروا أننا نحلو. كيف نحلو علينا الصباح؟ أول حاجة كنديروها كنمشيو للتليفون، وكنلقاو راسنا من بعد نص ساعة أو لما كنعرفوش نحدو شحال ديال الوقت داز وحنا كنتفرجوا في حياة الآخرين في البوست ديال الناس، وكنشوفوا واحد الحياة، واحد النجاح، واحد طريقة وأسلوب ديال الحياة ديال العيش ديال الناس، وكنبقاو نسولو أنا فين، أنا واش وصلت، علاش أنا مازال ما وصلت. أو ربما كتقدر تكون ناشط، المزاج ديالك عالي، وكيجيك مساج أو لا كتدخل تشوف بوست أو كتشوف ستوري وكيتغير لونك ويتغير المزاج ديالك. أو ربما كتجلس باش تدير شي عمل، سواء كتقرا سواء خدام، وبدون تفكير أو بدون وعي كتلقى راسك تركيزك مشى وتشتت أو هزيت التليفون بلا ما تحس. فواش حنا اللي كنستخدموا الانترنت وفق اختياراتنا، أم أن كثرة المحتوى والإشعارات والمقارنات هي اللي بدأت كتختار لينا شنو نشوفه وشنو نفكروا فيه وما يستحق انتباهنا؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نركزوا عليه اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ العربي البهلالي، اللي هو مدرب تنمية مدرب تطوير الذات، وهو كذلك مؤسس منهج السؤال الصحيح، أنت تختار أم الخوارزميات تختار لك؟ أستاذ العربي مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
4: مرحبا بك جنى على الحنان، ومقدمة شاملة جاملة، تبارك الله عليك ما شاء الله.
2: الله يحفظك، شكرا جزيلا. نحاولوا أنه هو تشخيص ونكون واقعيين، كل واحد فينا كيقدر يوقع له حاجة من هذا الشيء اللي قلت أو لا كل هذا الشيء اللي قلت. كاملين بينا كنقدروا أننا نكونوا كنفيقوا، أول حاجة كيف ما قلت كنشوفوها هي التليفون. أنا كنهضر معك دابا غادي يجيني نوتيفيكاسيون أو لا إشعار، غادي نهز التليفون وغادي نشوف بطريقة لا إرادية، أو ربما نبغي نكتب

عادة أو لا قبل منصات التواصل الاجتماعي وقبل تليفون وقبل هاد الموجة ديال التكنولوجيا كنا كنجلسوا حنا نحدوا شنو الأشياء، شنو الأولويات اللي عندنا، شنو من يستحق انتباهنا، من يستحق اهتمامنا، من يستحق المجهود.

0: نشوف واش مهم ولا ماشي مهم. كثرة الإشعارات تشتت الانتباه، لكن ماذا عن أن ربما نكون كنهضر معك ما جاني لا إشعار لا نوتيفيكاسيون لا والو، وغادي نهز داك التليفون غنطلع عليه ونحطه؟
1: لان هذا هو المساله اللي قلت لك انا ديال الدماغ. مثلا الا كان جاتني واحد نوتيفيكاسيون دابا، من بعد واحد 5 دقائق جات نوتيفيكاسيون، من بعد واحد 5 دقائق جات، دونك المرحله الرابعه هي انت حتى لما جات حتى شي حاجه ديك رده الفعل انت كتولي ديرها طواعيه، دونك واخا ما يجيكش لان العقل ديالك صافي ولا كيتسنى في داك المحفز وخاصو يدير واحد الاستجابه. هنا فين كتولي ان المده ديال التركيز ديال الانسان في ديك المهمه اللي كيكون فيها كتولي غاده وكتولي قصيره على المدى ديال لي نوتيفيكاسيون اللي كيكون عنده. وشي خلال السؤال ديالك خلال الحديث ديالك قلتي ولينا مجبر، وهذا مشكل. الا كان كاينه امور مثلا في العمل، الا كان لي زيميل غادي نحدد ليه مثلا واحد ثلث ساعه ولا واحد ساعه باش نتشيكي الميل ديالي. اما مثلا لوسائل التواصل الاجتماعي وانت مخلي لي نوتيفيكاسيون كيوصلوك على لي كومونتير على لي جام وعلى الاخبار ومشترك في مجموعه من القنوات،
0: وخلي في انستغرام وخلي في تيك توك وخلي في فيسبوك وواتساب،
1: اذا هذه امور ما لا لا ماشي انسان نورمالمون ما خصوش يمشي معاها، وخصوصا بان العقل ديال الانسان دائما كيخدم بالارقام. اي حاجه فيها الارقام كيتبلى بها كيما بغات تكون. علاش مثلا دابا من الانسان يكون مثلا صانع محتوى ولا كيقاد شي مسائل، دائما كتلقاه مرتبط بالتليفون ديالو فين ما كيحط شي تصويره ولا شي فيديو ولا شي ريلز، شحال ديال لي جام، شحال ديال لي كومونتير، شحال ديال لي لايك، شحال ديال لي بارطاج، شحال ديال لي فيو، ارقام في ارقام في ارقام. دونك هذوك لي نوتيفيكاسيون هما اصلا هما محفزات سلبية على الدماغ ديالك وعلى الانتاجية ديالك وعلى إذن إلا كنتي كتقوم بهذيك المهمة كإنسان منتج في واحد المجال معين، الأصل أنت ما خاصكش ترتبط بالأرقام وتحدد مكان اللي غادي تراجع فيه داك الشيء ساعة ولا نص ساعة في واحد الوقت معين، الأصل هو أنك تكون في الانتاجية وتكون في العمل ديالك. أما إلا كنتي شخص غير مجرد مستهلك لهذه وسائل التواصل الاجتماعي ومشارك في جميع الصفحات ومشارك في جميع القنوات ومشي وتعلق لي نوتيفيكاسيون كاملين، هنا يا راه الا جيتي تقارن راسك من بعد
0: هذا خص لي يجي تخدم معك شي حد اللي قبلك.

0: ما بالإنسان العادي، وأن الإنسان ما خصوش يعيش عادي ويتصرف عادي ويدوز نهاره عادي وحتى يموت عادي ابنه عادي ويموت حتى واحد ما يعرفه. دونك رجعت واحد الوقيته كنقول لا شنو النهار كاع، شنو نهارك العادي اللي خاص نورمالمون كيفاش خاصو يكون. دونك كاين فيه أشياء حنا حتى الله سبحانه وتعالى عطينا واحد الروتين يومي في شي حوايج ديما خاصنا نبقاو نديروهم. دونك راه النهار العادي ديالك يكون فيه واحد الروتين، يكون فيه واحد المهام، ويكون فيه واحد التوازن في جميع الجوانب ديال الحياه اللي دائما كنتذكروا عليها. دابا كتلقى راسك راه كتبغي تكون غادي، بغيت تشوف واحد الميساج معين ولا واحد الحاجه معينه، كتلقى راسك كتفرج في دي فيديو واحد ثلث ساعه وكتنسى راسك اصلا علاش شديتي التليفون المره الاولى. اذا راه الدماغ ديالنا راه ولا ماشي مع التليفون لواحد الدرجه اللي الانتاجيه ديالك كتنقص، ولا ما نجحتيش ما عندكش الحق تبقى تقارن راسك مع الناس اللي ناجحين واللي واصلين واللي محققين انت انجازات في مجال معين. علاش؟ لانك انت جالس كتفرج مقابل لي نوتيفيكاسيون
1: لي نوتيفيكاسيون. وهذه مساله مهمه لانه هضرتي انت على حتى ملي كنقولوا الروتين اولا كنقولوا يوم عادي، واش انت اللي محددوا يوم عادي ولا حيت شفتي ناس عندهم واحد الحياه انت انطلاقا منها عرفتي بان هذاك اليوم اللي عندك راه هو عادي، ما خصوش يكون عادي، خصو يكون بحال هذوك الناس. زائد حتى هضرتي على المقارنه الاجتماعيه وسورتو على منصات التواصل الاجتماعي، شحال هذيك انت كانت مقارنه اجتماعيه ماشي ما كانتش، ولكن كانت واحد المحيط اللي وحدك، حتى المقارنه ما كانش واحد الفجوه كبيره، يعني ما كتلقاش ما فايتكش بزاف بالصبر كيف ما يقال. الان ملي كتشوف الحياة أو الحيوات اللي على منصات التواصل الاجتماعي وكتشوف الحياة اللي هي أوفلاين، راه كاين واحد ديكالاج كبير. فهنا واش أنت دائما سوف تظل سيد نفسك وسيد قراراتك؟
0: هو عندنا دابا كتخطف منك السعادة ديالك، لأن دائما الإنسان دائما كيفكر في المقارنات كتخليك يا إما كتشوف في الماضي ولا كتشوف في المستقبل، وهذو بجوج الأشياء كيخطفوا لك السعادة ديالك ويخطفوا لك الحياة ديالك بصفة عامة. دونك داكشي اللي بين يديك ما كيبقاش يبان لك هو راه مزيان. إذا لا التركيز ولا لي نوتيفيكاسيون ولا المقارنة ديالك مع الآخرين كتعطيك داك الإحساس ديالك بالنعمة ولا داكشي اللي انت فيه. وحنا نورمالمون خاصنا نركزو غير على نفوسنا. ركز غير على راسك، وأي واحد دابا كيسمعنا غادي يشوف غير راسه هو كيف كان شحال هادي مقارنة مع دابا، دائما غادي يلقى راسه في تحسن، دائما يلقى راسه في زيادة، سواء في الخير

مخبيه ومخزنونه دابا للاسف ان بعض الاباء والامهات هاك التليفون غير هنيني هاك التليفون غير سكت هاك التليفون غير انت لان دابا علاش كنمشيو للتليفون هو ما بقاش عندنا الصبر على الملل شحال هذا يقدر يكون عندك الملل.

0: ديالو بوحدو. يعني حتى دابا فاش كنتكلموا كنتكلموا على نصائح اللي هي عامه وكل واحد يدير، لكن ملي كنجيو كنتكلموا على كل واحد بالحياه ديال الحاله ديالو الشخصيه، راه كتلقى داك الشخص راه خدام، راه عنده اسره، هذاك الشخص اللي خدام وهذاك راه عنده وليدات، هذاك الشخص اللي خدام راه عنده حياته هو شخصيه، شي امور اللي صحيه ديالو خاصو يديرها. دونك يعني ملي كيقول لي ما قادرش نفصل، دونك راه غادي تعطي حاجه على حاجه. دونك هي مساله برنامج ومساله ديال النظام. وذكرتي على الاونلاين والاوفلاين، وانا كنتفكر واحد المساله وهي الاتصال والانفصال. الانسان عندما يكون متصل بالانترنت فهو منفصل عن العالم الواقعي. وحاجه واحده اخرى، حتى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، انك تكون متصل بالله كتكون منفصل عن الدنيا. وهنا هذه المساله ديال الاتصال والانفصال هي مهمه بزاف. شو دابا انت كتكون مكونيكتي ومخشع، ماشي حاجه كتشوف فيها ولا كتقاد فيها، كاين اللي كيتكلم معك وانت كاع ما كتسمعو.
1: انا كنشوف فيك ولكن ماشي هنا،
0: ما كاينش، لانك اصلا انت راه ملي كتكونيكتا راه كديكونيكتا في الاصل.
1: لا لا انا كنقول لك تتصل بجوج اشياء دقه واحده كيخلاوها. في الختام طبعا خصني يعني نستغل انك مؤسس المنهج ديال الصحيح. شنو الأسئلة الصحيحة اللي خصنا نطرحوها على رأسنا بخصوص هذا الموضوع؟
0: نقول بأن الانتباه مهم بزاف. شنو هو الحاجة اللي كتعطيها الانتباه ديالك بزاف؟ وشكون اللي

0: دكتور الله العظيم أوصل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: وسؤال ربما غنضيفه أنا، شنو أولوياتك؟
0: الحمد لله كاين أولويات لي أولية زعما هي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، يعني فوق كل اعتبار، يعني بها باش كنختم نهاري وبها باش كنبدا نهاري، وعادة كندير فواصل في وسط النهار. دونك هذه مسألة مهمة. كاين الصحة ضروري يوميا، ضروري
1: رياضة،
0: الرياضة مثلا، الماكلة، النعاس، شرب الماء، طريقة ديال التنفس ديالك، هذه كل أمور كتعتني بالصحة. زائد كاينين دي زوبجيكتيف بروفيسيونيل في الخدمة. أنا شخص اللي ما كيبغيش يستسلم وما كينهزمش، دونك هذه من الأولويات ديالي أن نكون متصل.
1: كل واحد فينا يسأل راسو شنو الأولويات اللي عنده في حياته، ومنها غادي ينطلق إن شاء الله المسار الصحيح. العربي البهلالي، مدرب تطوير الذات ومؤسس منهج السؤال الصحيح، شكرا بزاف أنك أنتي معي اليوم في حياة أونلاين.
0: شكرا لك وتبارك الله عليكم.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: معكم محفوظ لسالك في موجز الثالثة، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن هذا القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 من شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. وفي الشأن الانتخابي المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. دوليا، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة اليوم على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفال، والذي تحتل إسرائيل مساحات منه. ارتباطا بالشأن اللبناني، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على البلاد بلغت منذ 2 مارس الماضي وإلى غاية اليوم الجمعة 4386 قتيلا وأزيد من 12400 جريح. دان مجلس الأمن الدولي اليوم بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء أطفال. وعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. إلى ذلك، أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. وارتباطا بهذا الملف، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تهيئة الظروف الملائمة للحوار. في تطورات الوضع بالسودان، فر أكثر من 55,000 شخص من النزاع في البلاد إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم. وأوضحت أن الأسبوع الماضي شهد تسارعا كبيرا في وتيرة الوافدين، حيث عبر أكثر من 400 شخص يوميا الحدود. رياضيا، يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الكابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أول اختبار

0: إن المباراة ستنطلق على تمام الساعة 7 مساء. بهذا ينتهي الموجز. ساعة ميديا تشير إلى 3:15 بعد الفاصل. لسبوت مع سفيان.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.

0: الاستماعي لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم محفوظ للسالك، أهلا بكم. المستهل من المغرب، أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 من شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما واستنادنا إلى ما راكماه من تجارب ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. في شأن الانتخاب المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام.

دين السادس للعلماء الأفارقة محمد رفقي أن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشعاع مسابقة حفظ القرآن وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة وانطلقت دورتها 7 اليوم بمدينة فاس. وأضاف رفقي في كلمة خلال افتتاح الدورة 7 من المسابقة أن هذا الحدث يجسد العناية التي يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا

من جانبه أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأمريكي هذا العام. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة اليوم على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفال والذي تحتل إسرائيل مساحات منها. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. إلى ذلك أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان اللتين

0: حياتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
1: سالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا 16h 17h l'autre match.

محفوظ لسالك، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 من شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكماه من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. في شأن الانتخابي المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة محمد رفقي أن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشعاع مسابقة حفظ القرآن وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها 7 اليوم الجمعة بفاس. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ أحرز تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا العام. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة اليوم على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفال، والذي تحتل إسرائيل مساحات منها. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. أعلنت السعودية أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام.

أيام وفق ما صرح به وزير الداخلية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. نختم بالخبر الرياضي، حيث يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الغابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة 7 مساء. وستتابعون مستمعين تفاصيل مجريات المباراة في مواعيدنا الإخبارية المقبلة مع مفدي ميدياء للرباط الحسن الجابري. بهذا ينتهي موجز الخامسة، إلى اللقاء.

Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Media.

هذه الأجواء الإلكترونية مستمعينا الكرام غادي نقربوا أكثر للموسيقى المغاربية مع يزينة ديريلاتي، ولكن في واحد الميكس ديال أما بيانو فيرسيون اللي كتدخل واحد لون إفريقي حديث على واحد الاختيار اللي عنده حضور كبير في الموروث الموسيقي المغاربي.

وقتها مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. فاليوم دزنا من الإلكتروني الأما بيانو التجارب اللي كتستعمل الذكاء الاصطناعي وحتى الكوفر, وكل مرة حاولنا نشوفوا كيفاش أن أغنية أو فكرة موسيقية كتقدر تلقى حياة جديدة. فشكرا بزاف على حسن الاستماع والمتابعة, وشكرا لأنكم كنتم معنا في هذه النصف ساعة. وقبل ما نمشي مستمعينا الكرام غادي نخليكم دابا مع سمرة, عمل اللي كيجمع بين سان لوفون وبابيلون, أغنية اللي صدرت في 2025 ده من ألبوم Love Letters, رسائل حب, وكيجمع بين صوت ديال سان لوفون وأمين بابيلون. فكنتمنى أنها تعجبكم. خليكم مع مستمعينا الكرام, كنقول لكم شكرا بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أونفيزيون.

what's the idea? I'm a bum. I'm a bum. I'm a bum.

0: ميدي أن حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجمعة 25 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا، تنطلق الآن وتستمر إلى حدود 8 وتتابعون فيها. بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، الأنظار تتجه إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر، وعدد من الأحزاب تواصل تحركاتها تحضيراً للفترة المقبلة. نناقش المشهد ما بعد 23 من شتنبر مع ضيف الحصاد. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يضيف أعباء جديدة لكاهل اللبنانيين في بلد يرزح أصلاً تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية. التفاصيل نتابعها في ميديا روبورتاج من بيروت في الساعة 2 من الحصاد. في انتظاركم مستمعين المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل، إليكم طقس الفلاح مع مليها شمل علوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في شرق الخط، الناضوتين درارة ومغيم ولا ما بين غيام وصفا في المناطق الأخرى كلها. الريح غادي صوت شمالي وغربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف الغرب سايس تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي يصوت الشرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 35% في عامة المناطق، مع

0: من المغرب، حيث أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المكون لتحالف اليسار إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطية أكدت أن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا.
1: نتائج انتخابات 23 من شتنبر محمد كشفت عن فوز تحالف اليسار بثمانية مقاعد، فيما ظفر حزب التقدم والاشتراكية بتسعة عشر مقعدا. ومن خلال مقترح التحالف يصبح عدد نواب الأحزاب اليسارية 327، وهو ما اعتبره جمال العسري الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد فكرة لا يوجد ما يمنعها من حيث المبدأ، خصوصا أن الحزبين الحليفين عبرا عن أن التنسيق مع حزب الكتاب يبقى أمرا ممكنا بعد نتائج الاقتراح.
0: فهل يمكن اعتماد أن يشهد البرلمان المغربي تشكيل جبهة يسار موحدة؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
2: هذه الأحزاب ما يجمعها أنها يسارية تقدمية ديمقراطية، وكذلك ما يجمعها هو نظام قيم يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والدفاع عن الطبقة الشعبية، وبالتالي تشكيل جبهة موحدة داخل مجلس النواب تمثل اليسار التقدمي الديمقراطي، وبطبيعة الحال هذا سيعطي فرصة مهمة مؤسساتية لها الأحزاب من خلال فريق نيابي يتوفر على كل الإمكانات اللوجستية والمؤسساتية التي تساعده على القيام بأدواره في مجال المبادرات التشريعية، وكذلك في مجال مراقبة العمل الحكومي وحتى تقييم السياسات العمومية، وبالتالي هذه تعتبر مبادرة مهمة وستساعد على تشكيل جبهة للمعارضة المؤسساتية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي يعطي للمعارضة إمكانات مهمة للمساهمة في العمل التشريعي بشكل إيجابي وبشكل مسؤول.
1: في شأن الانتخابي المغربي، دائما استبعد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مشاركة حزبه في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بموجب نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت الأربعاء الماضي. محمد،
0: وخلال اجتماع الأمانة العامة أمس اعتماد، أكد بن كيران أن المجلس الوطني للحزب الذي من المرتقب أن يعقد غدا السبت هو الذي سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه.
1: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، أعلن المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دخول موكلته في إضراب بحسب تعبيره منذ أول أمس احتجاجا على ما وصفه بالتجاوزات الإجرائية في قضيتها.
0: هيئة الدفاع اعتماد لم تقدم في الإعلان المتداول تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات التي تقول إنها محل اعتراض، مكتفية بالإشارة إلى وجود مستجدات وصفت بالخطيرة في القضية وإلى ما اعتبرته ظلما إجرائيا صارخا. أعلنت هيئة الدفاع أنها ستعقد اليوم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل إضافية حول الملف. نستمع لروبورتاج مراسل ميديا من تونس فاتح الفلحي تابع الموضوع.
3: أعلنت هيئة الدفاع عن السياسية المعارضة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها. وقال نفع العريبي عضو هيئة الدفاع إن موسي ترفض ما سماها خروقات إجرائية تمس من جوار المحاكمة العادلة حسب وصفه.
4: قضية مكتب الضبط وقضية ليزي اثنين تم تعيينهم زوز قضايا لجلسة 29 سبتمبر 2026 في خرق تام للقانون اللي يعطينا أجل شهر لتقديم مستندات التعقيب. التجاوزات معناها كبيرة وتضرب في العمق مسألة المحاكمة العادلة.
3: وأكد المحامي نفع العريب أن عبير موسي تصر على إضرابها ضد ما سماها انتهاكات تشوب محاكماتها، ودعا أنصار حزبها والرأي العام إلى متابعة تطورات وضعها الصحي.
4: بلغ الرأي العام أن أستاذ عبير موسي دخلت في إضراب جوع

0: وحشي.
1: وعبير موسي المسجونة منذ نحو 3 سنوات، أصدرت ضدها محكمة الاستئناف مارس الماضي حكماً ب12 عاماً سجناً بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة في قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية التي تعود أطوارها إلى أكتوبر 2023. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
2: نبقى في منطقتنا المغاربية ووجهتنا ليبيا، حيث تظاهر معلمو المدارس العامة في العاصمة الليبية ومدن أخرى أمس لمطالبة حكومة الوحدة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، مهددين بتنفيذ إضراب عام إذا لم تتم تلبية مطالبهم. دخل إضراب ينفذ آلاف المعلمين وهو الأكبر في القطاع منذ سنوات أسبوعه الثالث، ما أدى إلى تعطيل بداية العام الدراسية. في المتابعة روبورتاج لمراسل ميديا من طرابلس رأفت بالخير.
3: تصعيد من نقابات المعلمين في ليبيا بإعلان البدء في الإضراب العام بداية من الأحد المقبل بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية. محمد الساحلي عضو في نقابات المعلمين:
4: في الوقت الذي انتهت فيه مهلة المحددة للاعتصام والتي منحت للجهات المختصة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين، تعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، وذلك بالدخول في إضراب عام.
3: وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية بضرورة استمرار الدراسة في كل المؤسسات التعليمية للحفاظ على مصلحة التلاميذ، مع وعود بإجراء إعادة تقييم لأوضاع المعلمين. محمد العلج صحفي:
5: باعتقادي أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة، أن نشاهد العديد من القطاعات تمت زيادة مرتباتهم، قطاع الجيش أيضا، قطاع الرقابة الذي تعتبر مرتبات مرتفعة جدا.
3: حراك المعلمين أدى إلى توقف الدراسة بشكل كامل في كل أنحاء البلاد، وهو ما أثر على أكثر من 2 مليون تلميذ كانوا يأملون في بدء العام الدراسي بشكل طبيعي. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: وفي رياضة النشرة المغاربية، كرة القدم وتصفيات المؤهلة إلى نهائية أمم إفريقيا 2027 بعد أقل من ساعة من الآن بالضبط في 7 مساء، المنتخب الوطني المغربي يستهل مشواره بمواجهة ضيفه الغابوني بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم منافسات المجموعة الأولى. من مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ينضم إلينا مباشرة موفدنا لتغطية اللقاء الزميل الحسن الجابري. الحسن، مساء الخير.
6: مساء النور محمد، مرحبا بك وبكل المستمعين الكرام.
2: الحسن، هل لك أن تقربنا من أجواء ما قبل انطلاق هذا اللقاء؟
6: قبل حوالي 50 دقيقة على انطلاق هذه المباراة المغربي بعد بلوغه ربع نهائي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، الجماهير المغربية بدأت تتوافد وتأخذ مكانها هنا بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في انتظار انطلاق لقاء منتخب الغابون. اللقاء الأول والاختبار الرسمي الأول بالنسبة للناخب المغربي محمد وهبي سيكون برهان مزدوج الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السابق.

أسماء الجديدة على غرار متألق المهاجم ياسر زابيري أيضا عبد الله وزان فيما الحفاظ على ركائز الخبرة يتقدمها كل من الحارس ياسين بونو أيضا مزراوي ثم لاعب الوافد الجديد بوعدي بين غيابات مؤثرة خصوصا المباراة تشهد غياب كل من إسماعيل صباري وأيضا أشرف حكيمي للإيقاف لكنها تعرف تواجد أسماء جديدة الناخب المغربي سيبحث عن النتيجة والأداء في هذه المباراة من أجل أن يستهل مشوار التصفيات على النحو الأمثل يمنح الثقة للجماهير المغربية لأن المنتخب المغربي في الطريق الصحيح في انتظار مباراة الجولة الثانية التي ستقود المنتخب المغربي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء القادم.

0: مستمعينا الكرام، ننهي النشرة المغاربية، تعود إليكم بعد الفاصل الزميل اعتماد سلام لتتمة باقي مواد الحصاد.
1: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
3: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
4: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
5: أرحب بكم من جديد مستمعينا في الحصاد الذي يستمر إلى حدود 8:00 مساء. بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية 23 من شتنبر، والتي عرفت نسبة مشاركة بلغت 38.08، تتجه الأنظار الآن إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على التحالفات التي سينجح حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر في عقدها. خلال هذه المرحلة تتواصل تحركات عدد من الأحزاب من أجل اختيار موقعها في المشهد السياسي والتحضير للعمل التشريعي تحت قبة البرلمان. نناقش المشهد على ضوء هذه التطورات مع ضيفنا في الحصاد. وأرحب بضيف الحصاد الدكتور طارق أقديم، المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ طارق.
6: مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
5: شكرا مرحباً لك. طبعا هناك مجموعة من التحركات الحزبية ما بعد

0: هذا يحتاج فقط للتأشير عليه من قبل المجلس الوطني الذي سينعقد غدا؟
1: صحيح، يعني إذا قمنا بقراءة يعني تحليلية ونقدية للخروج، يعني خصوصا بعد يعني تصريح ديال السي عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول إمكانية يعني حضوره في التشكيلة الحكومية بقيادة حزب الأصل والمعاصرة، وتبين بأنه من خلال التحليل خصوصا خلال يعني الحملة الانتخابية وخروج يعني حزب العدالة والتنمية بحصيلة يمكن نقول نعتبرها مشرفة، يعني 2021 حصل على 13، اليوم حصل على 54 يعني
0: مقعد،
1: مقعد بطبيعة الحال، ووصل في المرتبة الرابعة. يعني أنا أعتقد أن اليوم الحزب اختار بشكل واضح يعني الاستفاف في المعارضة، وهذا نظن أنه كان يعني واضح خصوصا بعد التصريح يعني ديال الأمين العام. هو أعتقد أن أولا الإيديولوجيات مختلفة مع حزب الأصل والمعاصرة، رغم أن حزب الأصل والمعاصرة يعني من خلال التصريح ديال منسقات القيادة الجماعية الأستاذة فاطمة الزهرنصوري تبين أن يعني
0: لا خطوط حمراء لديهم،
1: أن لا خطوط حمراء يعني فتحات المجال لجميع الأحزاب. ولكن أعتقد أن يعني التصريح ديال الأمين العام يعني شكل مناسبة أننا نعتبر أن الحزب هو خارج يعني التشكيلة الحكومية.
0: نعم. طيب اليوم أيضا كان هناك اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ووفق ما أفادنا به مراسلنا من الرباط الزميل عادل الزبيري قبل قليل، فالحزب أبقى باب التحالف مع الحزب المتصدر حزب الأصالة والمعاصرة مفتوحا. كيف تقرأ ذلك أستاذ طارق؟
1: الحزب يعني حزب التقدم الاشتراكية اليوم اللي فقد يعني في انتخابات ديال 2026 فقد العديد من يعني المقاعد، اليوم جاء نوعا ما في ديل الترتيب، خصوصا بعد يعني الاحزاب الاخرى مثل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب يعني الاتحاد الدستوري. واعتقد ان هذا الاختيار يقدر يكون تبرر بالعوده نوعا ما للحزب للحياه السياسيه بشكل اكثر في الاغلبيه، رغم انه يبقى انه في التحالفات الامر يبدو شيئا ما صعب، لان لا لا لا على ما اعتقد المجلس الوطني

الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أكدت بأن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا. تحالف اليسار حصل على 8 مقاعد والتقدم والاشتراكية حصل على 19 مقعدا. برأيك هل يمكن أن يشهد البرلمان المغربي تشكيل هذا التحالف اليساري الموحد؟

0: صحيح، يفرض يعني النسبة 20% على الأقل. هذا يعني كيبقى يعني التحالف كيدخل ضمن بيئة التحالفات من أجل تشكيل يعني نوعا ما المعارضة، لأدوار المعارضة في الانتخابات السابقة، وخصوصا أدوار المعارضة في العمل التشريعي السابق كان نوعا ما يعني كان نوعا ما قليل نوعا ما، وفيه حصلت فيه بزاف الإشكاليات. يعني الإشكاليات الكبيرة هو أننا المعارضة كانت متشتتة، غير قادرة على إنتاج يعني ضغط من أجل تحويل عمل الحكومة إلى من أجل يعني مش تحويل عمل الحكومة، ولكن على الأقل
1: الضغط
0: يعني
1: على الحكومة.
0: يعني تجويد عمل الحكومة في بعض الـ في بعض الـ في بعض الإشكاليات وبعض القضايا اللي اليوم المغرب كيعرفها. فلذلك كان لابد أننا نتداركوا هذه الإشكالية، ولابد أن الأحزاب بما عليها يعني اللي كتفتقد اللي كتفتقد مع الأسف الأونيليتا، ولا نقولوا النخب
1: نخبة.
0: السياسية قادرة، نخبة سياسية، نخبة شبابية قادرة على أنها تتوجه يعني الإشكاليات الكبيرة اللي عايشها المغرب.
1: نعم أستاذ طارق، بما أنك ذكرت المعارضة وتحدث عنها، وفق ما يتوفر حاليا من مؤشرات، وفق خريطة الأحزاب التي لدينا في البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية، برأيك هل ستكون معارضة قوية، معارضة شرسة؟ وهناك من نادى طبعا بأهمية أن يكون هناك دور أقوى للمعارضة، حزب العدالة والتنمية ربما قد يكون أكبر قوة حزبية في المعارضة، لأن لديه 54 مقعدا، هو القوة الرابعة الآن في المشهد السياسي. على ضوء هذه المؤشرات، هل تتوقع أن تلعب المعارضة دورا أكبر وأن تكون معارضة قوية وشرسة بهذا المعنى؟

0: مفاجئة حصاد اليوم. اعتماد سلام،
1: ورحبوا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم، وسنتحدث فيه الآن عن الذكاء الاصطناعي. من شركة ناشئة أسسها باحثون سابقون في أوبن إي آي إلى واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، أتحدث عن أنثروبيك التي تخوض سباق تطوير النماذج الذكية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بضوابط لاستخدامها حتى عندما يتعلق الأمر بالجيش الأمريكي. هذه قصة هذه الشركة التي باتت حديث العالم، يرويها الزميل سفيان أمنحود.
2: في عالم يتسارع فيه سباق الذكاء الاصطناعي، برز اسم أنثروبيك كواحدة من الشركات التي لم تكتفي بتطوير نماذج ذكية، بل جعلت من طريقة استخدامها جزءاً من هويتها،

السابقين في أوبن إي آي، من بينهم داريو أموندي وشقيقته دانييلا، إلى جانب عدد من الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. منذ البداية اختارت أنثروبيك طريقاً مختلفاً يقوم على ما تسميه سلامة الذكاء الاصطناعي، أي تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام معقدة مع محاولة إبقائها منسجمة مع المصالح والقيم البشرية. ومن هنا جاءت فكرتها المعروفة

متعددة، وأصبحت تستخدم في البرمجة وتحليل البيانات والبحث وأتمتة مهام العمل. ولم تتوقف أنثروبيك عند المساعد الذكي، فقد طورت كلود كود لمساعدة المبرمجين، وكلود كوورك لأتمتة عدد من المهام داخل المؤسسات، كما قدمت نسخاً موجهة للاستخدام الحكومي. وفي الجانب التقني أطلقت أيضاً بروتوكول سياق النموذج المعروف اختصاراً باسم MCB، وهو معيار مفتوح يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي التواصل مع الأدوات وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية. لكن توسع الشركة وضعها أيضاً في مواجهة سؤال أكثر حساسية: إلى أي حد يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري؟ الخلاف تصاعد مع وزارة

عن نتائج الانتخابات التشريعية. مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يعقد اجتماعه الوزاري الثامن في نيويورك برئاسة ناصر بوريتا، ويبحث سبل تعزيز المبادرة الإفريقية الأطلسية وتوسيع آفاق التعاون بين دول المنطقة. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحذر

0: للاتفاقية الدفاع المشتركة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يعلن أن ترامب أبلغه بحسم قرار السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت في ظل استمرار النقاش حول تعزيز قدرات كييف في مجال الدفاع الجوي.
1: بعد تصدره الانتخابات التشريعية ب97 مقعدا، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو مرحلة ترجمة برنامجه الانتخابي إلى التزامات حكومية وسياسات عمومية مع توليه مسؤولية تدبير الشأن العام. محمد،
0: الحزب اعتماد يضع ضمن أولوياته 5 مواثيق تشمل القدرة الشرائية وإدماج الشباب والمواطنة والأمان ثم النمو والاستدامة، إجراءات تستهدف خفض البطالة وتحسين الدخل ودعم الأسر، فضلا عن تعزيز الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والرقمنة. عن مدى واقعية هذا البرنامج وكيفية تنزيله، نستمع لرضوان طريبق، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، متخصص في السياسات العمومية والتشريعية، حاوره رضا كريفي.
2: بتصدره نتائج الاقتراع، أصبح برنامج الأصالة والمعاصرة المرجع الأول للبرنامج الحكومي المقبل، واللافت فيه شكلا هو تسطيره لأولويات في شكل مواثيق والتزامات محددة مقروضة بكلفتها وبأهداف قابلة للقياس. وهذا تطور إيجابي في ثقافة البرامج الانتخابية، لأنه يتيح التتبع والمساءلة لاحقا. أما مضمونا، فاللافت أن البرنامج لا يقطع مع الأوراش الكبرى بل يبني عليها، ويرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، يقترح خطة لاستدامة التغطية الصحية، يواصل مشاريع الأمن المائي، يدمج في تمويله برامج التنمية المجالية المندمجة. أما تغيير المسار الذي يرفعه شعارا، فيتركز في القدرة الشرائية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الكلفة. أما سؤال الواقعية، فالبرنامج يعول في الجزء الأكبر من تمويله على عائدات النمو، ويجعل النمو نفسه شرطا لتنفيذ التزاماته، مستهدفا 5% سنويا في حين ظل دون 4% في السنوات الأخيرة. نحن إذن أمام برنامج مشروط، ثم إن تحويل الوعود إلى سياسات عمومية يمر عبر قوانين المالية السنوية ونصوص تشريعية جديدة وقدرة ونجاعة إدارية على التنزيل. أما التحالفات وتشكيل الأغلبية الحكومية، فالمفترض أنها لن تعيق البرنامج في جوهره، لأن توجيه تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع الكبرى الذي حدده الخطاب الملكي يشكل أرضية مشتركة لجميع الأحزاب.
1: وغدا الإعلان عن النتائج الأولية

0: الحقيقات ترسم بعض ملامح المرحلة المقبلة.
1: في هذا السياق اعتماد برز تنسيق بين الاتحاد الدستوري الذي حصل على 17 مقعدا وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي حصد 8 مقاعد بما يرفع التمثيل المشترك للحزبين إلى 25 مقعدا. وعلى الضفة الأخرى برز توجه نحو تشكيل جبهة نيابية تجمع تحالف اليسار صاحب 8 مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 19 مقعدا ليصل مجموع تمثيلهما إلى 27 مقعدا في خطوة تستهدف توحيد الحضور داخل المؤسسة التشريعية، فيما أعلن حزب العدالة والتنمية استبعاد مشاركته في الحكومة. وتأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواقف باقي الأحزاب، خصوصا تلك التي باتت تمتلك وزنا عدديا يمكن أن يؤثر في تركيبة الأغلبية والمعارضة. قراءة في هذه الاستفافات مع طارق قديم المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابية، مقتطف من نقاش الحصاد.
2: أدوار المعارضة في الانتخابات السابقة وخصوصا أدوار المعارضة في العمل الشرعي السابق كان نوعا ما يعني كان نوعا ما قليل نوعا ما، وفيه حصلت فيه بزاف الإشكاليات. يعني الإشكاليات الكبيرة هو أننا المعارضة كانت متشتتة غير قادرة على إنتاج يعني ضغط من أجل يعني تجويد عمل الحكومة في بعض الإشكاليات وبعض القضايا اللي اليوم المغرب كيعرفها. فلذلك كان لابد أننا نتداركوا هذه الإشكالية، ولابد أن الأحزاب نخبة سياسية نخبة شبابية قادرة على أنها تتوجه يعني الإشكاليات يعني المعارضة يعني من خلال يعني الأدوار الدستورية اللي كتعطى الأحزاب داخل المؤسسة البرلمانية، لأن الإشكالية ما كت توقفش فقط في طريقة العمل المعارضة والميكانيزمات اللي بغينا نقولوا ولا اللي كتمكن المعارضة انها تشتغل. الإشكاليات يعني تفوت هذه النقطة، هذه الإشكالية هو في قدرة المعارضة اليوم انها اولا تحقق واحد كتلة العمل مع باقي يعني مؤسسات خارج المؤسسة البرلمانية وباقي مؤسسات غير الحكومية من اجل تفعيل عمل القرب مع المواطنين.
1: من ملف الانتخابات المغربية إلى نيويورك، حيث عقد مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية اليوم اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
0: هذا الاجتماع محمد يأتي في وقت تترسخ فيه المبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. ويعكس الاجتماع الوزاري الثامن لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي ينظم بعد اجتماعي كوتونو في يوليوز 2026 والرأس الأخضر في ماي 2025 الانخراط الواسع لدول المنطقة الإفريقية الأطلسية في رؤية الملك الرامية إلى تزويد هذا الفضاء بأدوات التمكين الاقتصادي وفي مجالي البنية التحتية والطاقة من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
1: نبقى في نيويورك اعتماد، حيث حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن الأوضاع التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف في الجنوب الغربي للجزائر منذ أمد طويل تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. قراءة في هذا التحذير الأممي رفقة محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للأعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون، حواره رضا كريفي.
3: لا شك أن منطق إدارة الأزمات الإنسانية لم يعد مجديا، فالاستجابة الإنسانية يجب أن تستمر لحماية قاطني المخيمات، فضلا عن أنه ينبغي أن تترافق مع مسار موازي يبحث في أسباب استمرار حالة النزوح ويعزز التسجيل والحماية الفردية وحرية الاختيار إلى جانب الحلول دائما بما في ذلك حق العودة الطوعية. اليوم السؤال الذي يفرض نفسه الأمم المتحدة إذا كانت هذه المخيمات تعيش بالفعل أزمة

0: ينبغي معالجة أسباب استمرار النزوح، وفي هذا الإطار تصبح مسألة البلد المستضيف باعتباره صاحب الولاية القضائية، وإلى جانب طبعا الجبهة الانفصالية باعتبارها تمارس سلطة مفوضة على تلك المخيمات، تصبح هذه المسألة جزء من البحث عن حل مستدام وليس بديل عن المساعدة الإنسانية لقاطعين تلك المخيمات.
1: أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. محمد،
2: الخارجية السعودية اعتماد أعلنت اليوم أن الوزير فيصل بن فرحان التقى في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيريه الباكستاني إسحاق دار والتركي هاكان فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحث المجتمعون الترتيبات الجارية

0: الثلاث: السعودية التي تملك الإمكانات المادية، الأتراك الذين تطوروا في صناعة الأسلحة بشكل كبير، والباكستان التي تمتلك النووي. هذا التفاهم وما يمكن أن يجر هذا التفاهم من دول أخرى أعتقد أنه سوف يضع حدا لتغول الحوثي. لذلك مهم جدا ما يحصل من لقاءات بين رؤساء الأركان، ونعم هذا الوضع يغير الواقع. اليمن عندما انعقد مؤتمر عام 2015 وشارك فيه جميع القوى اليمنية، وتم تقسيم اليمن إلى 6 إقاليم، وكان هناك إقليم صعدة للحوثي، الجميع وافقوا ووقعوا، وعزل الرئيس علي عبد الله صالح وجيء بنائبه مع حكومة جديدة. من تفلت من هذا القرار، وهو قرار دولي دون في الأمم المتحدة، هو الحوثي الذي لم يكن يملك لا المال ولا السلاح، لكن عندما يبدو أن إيران سلحته هو من انقلب على الشرعية اليمنية، بالتالي من يمتلك الشرعية هو من سيربح بالآخر وليس من يقود هكذا عمل أرعن.
1: نحول الوجهة صوب مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وتواجه أوكرانيا نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية بحسب خبراء. عن أبعاد هذا القرار نستمع لتعليق عماد أبو الروب برئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، حواره يوسف النعماني.
2: واضح أن الحرب لا زالت يعني بين مد وجزر، ولكن العنوان الواضح استهداف روسيا للمدن الأوكرانية واستهداف أوكرانيا لموسكو والأهداف العسكرية وأيضا البنى التحتية للطاقة في العمق الروسي. كل ذلك يجعل كل بلد يحاول أن يحصن دفاعاته. بالتأكيد روسيا لديها قدراتها الخاصة إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر من إيران والصين، ولكن أوكرانيا هنا معنية أن تعزز دورها وأن تعين نفسها على الوصول إلى مقاربة تحقق الدفاع. هذا الدفاع سيكون جزء منه التصنيع أوكراني داخلي، وجزء منه سيكون تصنيع أو مساعدات من التصنيعات والتكنولوجيا الغربية وخاصة أمريكا والدول الناتو، والأبرز سيكون التصنيع أوكراني للحيلولة دون قطع خطوط الإمداد بين أوروبا وبين أوكرانيا، سواء كان عبر البحر الأسود أو عبر الحدود البرية. فكل هذه القضايا باعتقادي هي مؤشر على أن التصعيد لا زال بين الجانبين موجود، والتخوف للمرحلة القادمة المستقبلية لا زال موجود، والكل يعول على بدء المفاوضات لإنهاء هذا الاحتقان وهذا السعي للبلدين

20 من شتنبر التشريعي. وبعيداً عن بعض الخرجات الإعلامية لبعض الأحزاب التي أسست سهرة انتخابية طالت مستبقة ما سيخرج من مقر وزارة الداخلية من نتائج أولية، تعرفنا على ترتيب المتسابقين، فرأينا من صوتوا من المغاربة يغلقون نوافذهم في وجه الحمامة. حزب التجمع الوطني للأحرار، وإن بقي ضمن التركيبة الثلاثية المشكلة للائتلاف المنتهي زمنه الحكومي، إلا أنه تلقى ضربة قاسية في الصناديق، حل ثانياً وحصل على 66 مقعداً بعد أن كانت في حوزته 102 من المقاعد، خسر 36 من مقاعده ولم يكن الوحيد. ثالث الترتيب الاستقلال، فقد من ميزانه 16 مقعداً ليستقر نصابه في هذا الاقتراع عند 65 مقعداً. هذه الخسائر استفاد منها دون أدنى شك المتصدر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي نمى غلته الانتخابية بعشرة مقاعد إضافية عن اقتراع 2021 ليحل بأريحية في المرتبة الأولى ب97 مقعد.

المقبلة. فهل يحق غداً لمعشر من نأوا بأنفسهم عن معازل التصويت أن يلوموا غيرهم في المستقبل؟ لقد قلت لكم إنها أسئلة حرجة ومحرجة.

0: الأجواء احتفالية صحيح، هناك بعض المقاعد فارغة حتى الآن في مدرجات المركب، الجماهير توافدت تباعا، وحتى حدود اللحظة التعادل هو سيد الموقف، صفر لمثله بين المنتخب المغربي والمنتخب الغابوني. المنتخب المغربي الذي يبدو أكثر سيطرة على اللعب استحواذا، لكن المنتخب الغابوني يغلق جميع المنافذ جميع الممرات. الناخب المغربي محمد وهبي أشرك تشكيلة منتظرة، أشرك في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع نيف أبد، سفيان ديوب، ثم علي معمر ونصير مزراوي، في خط الوسط اللاعب نايل العناوي، ثم المتألق أيوب بوعدي، أمامهما اللاعب أناحي، على الأطراف عبد الصمد زلزولي وياسين جيسين، ثم في الهجوم المتألق الآخر في الليغا الإسبانية ياسر زابيري. حتى حدود اللحظة اعتماد المنتخب المغربي يسيطر، لكن من دون فاعلية التي ينتظر أن يعني تأخذ مكانها وأن تتجسد في الدقائق القادمة، على اعتبار أن المنتخب المغربي مطالب بالفوز في هذه المباراة في مستهل التصفيات وأن يقدم الأداء المطلوب اعتماد.
1: نعم، وهذه المباراة أيضا الحسن تمثل أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026، والرهان كبير على المنتخب الوطني بعد نتائجه في المونديال. وكذلك الناخب المغربي محمد وهبي يبحث عن تأكيد ما وصل إليه المنتخب. هل المجموعة برأيك التي يراهن عليها قادرة على كسب هذا الرهان؟
0: هي قادرة على كسب الرهان، نعم، قياسا على الأسماء المنادات عليها وقيمة الأندية التي يمارس فيها اللاعبون المغاربة، وأيضا قياسا لأن هذا المنتخب يمثل الحاضر وأيضا يمثل أمل المستقبل، على اعتبار أنه معدل أعمار اللاعبين لا يكاد يتجاوز 25 سنة، بل هناك أكثر من 20 لاعب أعمارهم تقل عن 24 سنة، بل هناك أكثر من النصف أعمارهم يمكن أن يلعبوا للمنتخب الأولمبي الذي أيضا يراهن على التأهل إلى النهائيات القادمة في لوس أنجلس. على العموم محمد وهبي أعطى إشارات منذ تسلمه مهمه في مارس الماضي بأنه سيكمل المشوار، مشوار المنتخب المغربي، تحقق ذلك بالوصول إلى ربع نهائي المونديال. الآن محطة جديدة واختبار جديد من أجل مواصلة هذا المسار. للإشارة، اعتماد المنتخب المغربي الذي دخل هذه المباراة وهو في المركز الخامس عالميا في التحيين الجديد لترتيب الفيفا، في انتظار صدوره رسميا في 7 أكتوبر القادم بعد تعادل البرازيل أمام أستراليا. هذا سيشكل حافز أكبر للمنتخب المغربي من أجل تحقيق الانتصار في هذه المباراة والانتصار أيضا في المباراة اللاحقة أمام ليسوتو هناك الثلاثاء المقبل في جنوب
1: إفريقيا. نعم الحسن، في دقيقة إن أمكن، كيف تتوقع ما تبقى من المباراة بعدما شاهدت عن كثب نصف ساعة الأولى منها، وكيف برأيك سيدبرها الناخب الوطني؟
0: التركيز هو كلمة المفتاح التي سيبحث عنها المنتخب المغربي فيما تبقى من دقائق من أجل بلوغ مرمى المنتخب الغابوني، ومن ثم خروج المنتخب الغابوني من المناطق الدفاعية أكيد سيترك ممرات للمنتخب المغربي. يبقى فقط التركيز من أجل تسجيل هذا الهدف الأول الذي من شأنه أن يحرر اللاعبين المغاربة اعتماد.
1: شكرا لك الزميل الحسن جابري، كنت مباشرة معنا من مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وسنتابع معك بطبيعة الحال نتائج هذه المباراة المهمة للمنتخب الوطني المغربي في نشراتنا الإخبارية القادمة. شكرا لك الحسن.
0: شكرا اعتماد.
2: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation.

0: هادئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: شكرا لمتابعتكم مستمعينا حصاد اليوم عبر ميديا، وأذكركم ببلاغ وزير الداخلية الذي أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. إلى لبنان الآن، ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يضيف أعباء جديدة لكاهل اللبنانيين في بلد يرزح أصلا تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية. فهل يدفع الغلاء المتزايد الناس إلى الشارع مجددا؟

0: يتحمل.
1: هلا الشعب اللبناني صار كله تراكمات، وان شاء الله ما يفجر مثل هذيك الفجره ويصير ثوره ويرجع البلد 10 سنين لورا، ان شاء الله يتحركوا هن كدوله وكحكومه.
0: خلدون زين الدين، بيروت، مدينه.

0: وعددها 17 هدفا. نتابعها في إيكولوجيا رفقة الزميل أيمن الأحمد.
1: في الحلقة السابقة عرفنا أن التنمية المستدامة هي تحقيق الازدهار والعدالة بين الأجيال.

بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل، نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمن

الخطة. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تترسخ فيه المبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، في وقت يحرم فيه القتال السكان من الوصول إلى الرعاية الصحية ومراكز العلاج. وقال ممثل اليونيسف في اليمن في مؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو من عدن إن أكثر من نحو 2900 طفل خضعوا للفحص في الأسابيع القليلة الماضية بواسطة فرق اليونيسف المتنقلة للتغذية في المناطق التي يمكن الوصول إليها يعانون سوء تغذية حاد، وأن 200 من هؤلاء صنفت حالاتهم على أنها شديدة وهي أخطر الفئات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. وقال خلال لقاء صحفي على هامش منتدى الثقافة الدولي في مدينة سان بيترسبورغ شمال غرب روسيا إن موسكو تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع كييف. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره من أجل السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا.

السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره.

في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. يقول الإمام العارف بالله مولانا أبو الحسن علي الششتري الأندلسي رضي الله عنه: مذ عرفت الإله لم أرى غيره، وكذا الغير عندنا ممنوع، مذ تجمعت ما خشيت افتراقا، فأنا اليوم واصل مجموع.

تعالى ولم يؤثر الآخرة على الدنيا، فنسبته إلى العرفان باطلة. وليس الانكباب على قاذورات الدنيا من صفة العارفين، وإنما العارف من عرف مولاه ونزهه عما لا يليق به، وانكسر قلبه بالهيبة والتعظيم والإجلال، واستحيا من الله تعالى أن يراه حيث نهى. قطب العارفين للإمام مولانا عبد الرحمن بن يوسف اللجائي المغربي، المتوفى سنة 99 و500 للهجرة.

من نزه مولاه عن صفات الحدوث ونفى عنه كل ما لا يليق به واقتحم مع ذلك ما نهاه الله عز وجل عنه، فإليه الإشارة بقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه. وليس عبادة الهوى من صفة العارفين، ولا تقولن الهوى لا يعبد. وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وقال عليه الصلاة والسلام: الهوى أبغض إله عبد. فإن الهوى حجاب للعقول، فإذا حجبت العقول فلا سبيل إلى المعرفة، لأن المعرفة نتيجة من نتائج العقل.

البصيرة نتيجة من نتائج المعرفة، ومنبع العلم من العقل، فإن نسبة العلم إلى العقل كنسبة نور الشمس إلى الشمس، ومستقر العقل في الرأس، أعني بالرأس القلب، وهو قول أبي جعفر الفرجي رحمه الله، لأن العقل رأس الجوارح وأميرها، وهو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: العقول معادن الرأس، والعلم دلالة على أعمال الطاعة، والمعرفة دلالة على آفات الأعمال، والبصائر دلالة على اختبار عواقب الأمور واختبار مواردها وتصريف مصارفها. الإمام مولانا عبد الرحمن اللجائي المغربي رضي الله عنه من كتابه قطب العارفين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هجرت فملي.

24 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، الاتحاد السوري ب 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، ثم التحالف اليسار ب 8 مقاعد. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو اليوم بنيويورك التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إنه جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع البلدين، وأكد الرؤية المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. وأكد المسؤول الأمريكي في هذا الصدد أن بلاده تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة وأرمينيا أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية

0: بل الذي يندرج في إطار العلاقات القوية والعريقة التي تجمع المملكة بالدول الثلاث في تحالف دول الساحل، قد شكل منعطفا في الدعم الدولي لكونفدرالية دول الساحل. كما أشاد وزراء دول الساحل على الخصوص بمبادرة العاهل المغربي الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة اليوم لقاء على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين. في الرياضة، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هذا المساء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط على نظيره الجابوني بحصة هدفين للشيء برسم تصفية كأس إفريقي للأمم 2027. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: وزارة الداخلية المغربية تؤكد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. تساؤلات حول واقعية الأهداف المسطرة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد تصدره لنتائج التشريعيات. المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يقول أمام مجلس الأمن الدولي إن الأوضاع التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم. السعودية، تركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة تعقد لقاء على مستوى رؤساء الأركان دعما للرياض في مواجهة الحوثيين. رياض، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يفوز بهدفين للا شيء على منتخب الجابون برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. من عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وذلك بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، وغدا الكشف عن النتائج النهائية لاستحقاق 23 من شتنبر الذي تصدره حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا. وفي انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة

0: الأخيرة. نحن إذن أمام برنامج مشروط، ثم إن تحويل الوعود إلى سياسات عمومية يمر عبر قوانين المالية السنوية ونصوص تشريعية جديدة وقدرة ونجاعة إدارية على التنزيل. أما التحالفات وتشكيل الأغلبية الحكومية فالمفترض أنها لن تعيق البرنامج في جوهره، لأن توجيه تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع الكبرى الذي حدده الخطاب الملكي يشكل أرضية مشتركة لجميع الأحزاب.
1: بين الانتظار والحسم توالي المؤشرات المحددة لتموقعات الأحزاب وتحالفاتها في الولاية التشريعية المقبلة، أعلن حزب الاتحاد السوري الذي حصل على 17 مقعدا في اقتراع الأربعاء الماضي وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الحاصل على 8 مقاعد الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. في هذا الخضم تتباين مواقف وإشارات باقي الأحزاب بخصوص عقد التحالفات وحسم الاصطفافات في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات الهيئة التقريرية الحزبية، وفي انتظار نتائج مشاورات تشكيل الحكومة بعد التعيين الملكي المرتقب للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي. لتسلط الضوء على أهمية التحالفات ودورها في تعزيز العمل البرلماني، نستمع إلى توضيحات عبد المنعم الزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق من الرباط. حاور يوسف نعماني.
2: من الناحية النظرية فإن التحالفات تعتبر آلية من آليات اللعب السياسي التعاوني، وهي آلية يتم استخدامها في كثير من المناسبات، سواء تعلق الأمر في فترة الانتخابات أو تعلق الأمر بعد إعلان النتائج الانتخابية، أو كان هذا التحالف مؤسسا داخل مجلسي البرلمان. فالنظام الداخلي على سبيل المثال لمجلس النواب يسمح للفرق النيابية وكذلك للمجموعات النيابية أو للفرق والمجموعات النيابية بالاندماج لتشكيل فريق في شكل تحالف، وبالتالي الناحية القانونية والدستورية ليس هناك ما يمنع من إجراء تحالف بين أكثر من حزب سياسي، وهذا التحالف يساعد أولا في التقليص من البلقنة والتشتت، ويساعد كذلك في تقوية المجموعات النيابية وكذلك الفرق النيابية لتشكيل فرق قوية قادرة على الترافع وأداء مهامها داخل مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بمهام التشريع أو المراقبة أو الترافع خارج المجلس.

0: سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. وقال المفوض الأممي برهم صالح أمام مجلس الأمن الدولي إن الأوضاع اليوم تتدهور ولا تزال الاحتياجات الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، فالوضع الراهن لم يعد مقبولا ولا مستداما. هذا تعليق عائشة دويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان من جنيف، حاورها رضا كريفي.
1: ما نسمعه اليوم ينبغي في تقديري ألا يقرأ فقط باعتباره تحذيرا من نقص التمويل، بل باعتباره سؤالا أعمق حول مستقبل وضع إنساني طال أمده لأكثر من 5 عقود. من منظور حقوق الإنسان أيضا لا يمكن أن يكون الهدف هو أن ننجح كل عام في تمويل الأزمة نفسها ثم نعود العام التالي للبحث عن موارد جديدة لإدارتها. فالمساعدة الإنسانية ضرورية أكيد لإنقاذ الأرواح وصون الكرامة، ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى بديل دائم عن الحلول. وهنا أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم بوضوح هو: هل حان الوقت فعلا للانتقال من إدارة النزوح إلى معالجة أسباب استمراره، وأيضا من منطق الإغاثة وحدها إلى منطق الحماية والحلول الدائمة؟ وهذه المسألة أكيد تطرح سؤال المسؤولية. فمخيمة تندوف توجد فوق التراب الجزائري، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سبق أن أكدت أن تفويض الجزائر بحكم الأمر الواقع الكثير من السلطات إلى جبهة البوليساريو لا يعفي الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية تجاه الأشخاص المتواجدين على إقليمها. وأيضا في المقابل إن الجهة التي تمارس سلطة فعلية داخل المخيمات لا يمكن أن تكون خارج منطق المساءلة.
0: أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو اليوم بنيويورك التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال لاندو في تصريح عقب مباحثات

بلاده وتتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة وأرمينيا أرارة ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل. نظم

بشكل كبير والباكستان التي تمتلك النووي. هذا التفاهم وما يمكن أن يجر هذا التفاهم من دول أخرى أعتقد أنه سوف يضع حدا لتغول الحوثي، لذلك مهم جدا ما يحصل من لقاءات بين رؤساء الأركان

0: الأمر الذي حدثنا عنه الناشط الحقوقي ياسين أبو رائد.
1: اليوم نحن نحتاج إلى عملية كاملة تتضمن مساكن جديدة للذين دمرت منازلهم، وترميم المنازل التي طبعا تستطيع العائلات ترميمها، ودعم مالي يعني لعملية العودة من المخيم إلى المنزل.
0: وتؤكد السلطات السورية العمل على إغلاق ملف المخيمات في سوريا بحلول سبتمبر 2027، مشيرة إلى وجود حوالي 141 ألف عائلة مهجرة حتى الآن.

0: فرص حقيقية أمام المرمى. تسديدات أناحي كانت مصدر الخطر الأبرز، واحدة منها ردتها العارضة قبل أن يأتي الحل في الدقيقة 36 حين منح نصير مزراوي التقدم للأسود بتسديدة زاحفة استقرت الشباك الجابونية. الأفضلية المغربية تواصلت في النصف الثاني من المباراة مع 5 تغييرات أقدم عليها محمد وهبي، بينها إشراك عبد الله وزان للمرة الأولى مع المنتخب الأول، ومع اقتراب النهاية حسم البديل الآخر سفيان رحيم المباراة بهدف ثان في الدقيقة 85. وبينما ظل المنتخب المغربي ممسكا بزمام المباراة، تألق ياسين بونو في التصدي للمحاولات الجابونية على قلتها. انتصار يضع أسود الأطلس في صدارة المجموعة الأولى ب3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب النيجر قبل المواجهة أمام ليسوتو الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا. الحسن جابري من الرباط لميدي آن.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: La sélection live de la semaine.
3: Elvis Presley.